0: خلاص.
1: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: الويك إند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويك إند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
3: لو زهقانة كلميني قلبك أي حاجة وانتي بيبي.
2: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر.
4: مش مغرورة؟
2: أغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

نحن الهوى، بل يبحث عن بر فيه يرسيك. وصارت مشاعري للسائحين فقط، وانتهت وطنا لطالما كان يؤويك. فما يعني أن أقصي روحي عنك وغصبا عنا تأتيك، وأن أعادي كل ما فيه لك وأنت لا أعاديك. فلتسلم يا ذنبا رغما عني أحمله، لست بحاقد أبدا إن كان هذا يعزيك. لكن كفى كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعاي.

0: صارت ستة.
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شربورو عم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله باكيشن بس كل يوم اسمع طبيعي مع
1: المادة. ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني.
7: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد تشتغل لبنان.
1: لبنان رح يرجع. المهم إنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحل برنامج.
9: ولا رح بطل القفل.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
11: أغاني أغاني بتقدم صارت ستة. إعداد وتقديم شرب السعادة. إخراج ميلينا سلهب سعادة.

0: النشاط كله عنا ستة تماما. صباح النور بلشنا قلعنا بحلقة جديدة من صارت ستة لليوم الجمعة 25 أيلول 2026. أنا وميلينا وعينا بكير وحضرنا حالنا وكتير محمسين لحتى نترافق نحن وياكم بحلقة اليوم من صارت ستة. إن شاء الله تكونوا أنتوا كمان صرتوا جاهزين لحتى تسمعونا. رح ننطلق بحلقة جديدة لليوم. فأذن الجمعة 25 أيلول 2026 بتبلش هلأ وبتستمر للساعة 7:30 بتوقيت بيروت. بين 7:30 والعشرة تنضم لألنا ميراي مزرعاني مع برنامج من قلب بيروت. بدنا نعكس الآية قبل الصلاة. بدنا نسمع أصواتكم, بدنا نطمن مين واعي, مين عم يسمعنا, مين محمس لهالنهار. يلا خبرونا على 71 9 8 9 9 8 9, بس بليز قولوا لنا أسمائكم. فإذا مين عم يسمعنا بيه الوقت 6 ودقيقتين على 71 9 8 9 9 8 9. بكير وبتلحقوا الخير, ممنوع حدا يكون نايم بهالوقت. يلا رح نبلش. نادر البزري, نادر وين عم تسمعنا؟ عبالة نحن دايما حاضرين الشربل وأحلى صباح معكم. يلا مين نادر عم يسمعنا؟ مين غير نادر؟ أنا بقول من صيدا, أكيد من صيدا. قال البزرة من صيدا. راي, راي عم يسمعنا من الزوق. عمالي صباح وشربول على السمع ناطرينك. راي أول مرة بتتواصل معنا. بعدنا عم نقول بليز بعتولنا أسمائكم, يلي ما بده يبعت اسمه ما يشارك بليز.
1: بونجور للجميع, كارولين وأنا عم بسمعكم, ما فينا ما نسمعكم. بونجورني.
0: بسم الله عليكم, كتار كتار كتار واعيين ومعنا على السمع.
2: شربول صباح الخير.
0: صباح النور.
2: فادي معك
0: كتير.
2: مبارك يا رب. عم نسمعك مقطش كل يوم بواد الجماجم, بتقطش بواد الجماجم, بتقطش الإزاعة. لا بكفاية رح ترجع نسمعك. مزبوط. نهارك مبارك يا رب.
0: أكيد بهالوادي أي إزاعة رح توصل.
3: يسعد صباحك شربل ومينينا, معك سمر من الدنمارك.
0: يسعد صباحك يا سمر, تحية كثير كبيرة لك.
4: بونجورك شربول. حاضر حاضر, نحراجي الفرد ببلوني. يسعد لي صباحكم وصباح إذاعة أغاني أغاني.
0: يا هلا بإليو, هيدا حكي إليو. شفتي صوته شو واضح اليوم؟ لأنه كنت تسجل وتبعد التليفون عنك.
5: صباحو صباحو سيد شربل, معك نصري من قرنة الحمرة. يسعد صباحك
0: سيد نصري. يسعد صباحك
6: منظور شربل. يسعد صباحك, صباح المستمعين, صباح مدينة, صباح عائلة أغاني أغاني. شربلك من هار مبارك وكانت حلو. بسام شارو بديش
0: حضور. يسعد صباحك بسام, يعني بعد غيبة يومين بدنا نقول أهلا وسهلا لميلينا, نورت الإذاعة. صباح شربول, معك أبو وليد. أنا عم بسمعك من البسطة ببيروت. كل الناس
6: بعدها تغيرت كتير. صباح شربول لك الميلينا, معك الماسا وما من جد ديل عم نسمعك غلعان بالتكوينة.
0: تحياتنا لك ادمو. روبير عم يسمعنا بعين داره كمان. يسعد صباحك روبير. صباح خير شربول ومالينا, اكيد نحن على السمع معكم من طريق المطار وسام علاء الدين. راي عبالي شربول, انا ملك الغرام ودايما معك. مين قال لك يا ري؟ خلي الناس تحكي عنك، فرجينا غرامياتك لحتى نشوف إذا نسميك ملك الغرام أو لا. صباح الخير شربول من غصة على وطن الجوز، عم نسمعك أبو كاساندرا. كاتيا منيح أشوف مروان شهيب من علي، يسعد صباحكم. رين عم تسمعنا من نيو روضة، عم تقولي رين شربول صباح الخير، أنا كل يوم بحط الألارم على الساعة 6 وببقى معكم للعشرة، صباحكم مبارك أنت ومالينا وصباح كل المستمعين. مينا، مينا واصف من كندا، يسعد مساك مينا. بسمة شلالة كمان من صبحك بالخير. يلا يلا بعد في حدا بده يحكينا قبل ما نروح على الصلاة الوقفة الروحية ونبلش نهارنا بهيك كم كلمة سمعيهم للرب نقول له طلباتنا؟
7: مش همي اني شو بدن، بعرف شو بدي، مش هممني الدنيا كلها.
0: ريتا من ذوق مسرح، يسعد صباحك، شو محضرين مهرجان حلو بذوق مسرح اول اسبوع من اكتوبر، عيد سيدة الوردية.
7: بدي احبك اكتر بدي اقعد عيونك.
0: رامي من طبرجة كمان يسعد صباحك. اي بتعرفوا في اسماء جديدة عم نسمعها اليوم، اكيد بتسمعونا دايما بس اليوم حبيتوا تحكونا، بس يا ريت اذا بتبعتوا فويس. احلى صباح شربول من دير القمر جورج حبيب.
8: صباح جميع المستمعين، كل يوم بغابة.
0: شدي حالك ندى،
8: معك ندى من الشباب.
0: ندى تحت شي 3-4 الحافات عالسمع شربول. أنا وأنطون من ميروبة عالزوق، لك يا هلا بكعكة ميروبة. طوني طوني جونيور وياي يا لألكم، يا ريت احنا عنا محل كعك. تصوري منينا كل يوم توعي الصبح تتروقي كحكي على الفحم. جوزيف سمعت امبارح في وجه لكم نداء مستمع من البترون، قال انتو كعكة ميروبا ومؤسسة الأزة للمعدات بدكم تلاقوا حل، مش قصة يعني كل ما بده لأنه علقتون، قال اجوا من البترون على ميروبا على مهرجان التفاح وعلقوا بالكعكة، قال لي كل ما بدنا ناكل كعكة بدنا نطلع على ميروبا بدنا نحط 27 دولار بنزين. نفس الشيء بدهم صاروخ مرق بالعروض يلي بتقدمه مؤسسة الأزة، اجا من البترون لأخذ صاروخ. فافتحولهم فرع أو بالبترون أو بجبال، بيكون هيك مسافة وسطية. آه بيقولوا لي خليه يجي على ذوق مصبح على مهرجان عيد السيدة الوردية. رعبنا على كعكة.
9: صباح شربول لك من المدينة، نحن ما فينا إلا ما نسمعك الصبح لأن الإزاعة منا الوحدة، يعني لو جربنا نغيرها هي دغري بترجع لوحدة لأغاني أغاني. معك طوني خويري.
0: طوني من وين عم تحكينا؟ من رعشين؟ قوموا بكير بتلحقوا الخير.

كيف بتمشي. قديش قديش حلو الواحد يقع بكير يعني قبل شوي من قبل وقت يعني من موعد انطلاقه على شغله يكون عنده وقت يحط ركوة قهوة يتلزز بفنجان قهوة الكافيه دو برازيل قبل الضوء مش راكد راكد راكد. كيف بتمشي وكيف بتحكي تقوم بكير عمول مثل تلحق هيك تقوم بكير تقول كلمة حلوة لمرتك توعيها على رواق مش يلا يدق الألارم وتفز وتفوتوا ببعضكم. قوم على رواق عمل لها ركوة كافيه دو برازيل جيب لها على التخت.

0: كل الأشخاص يلي بيقعوا مثلنا بكير لاحظوا هذا الشيء، بتحسوا انه انتو مسكين نهاركن، مش هو عم يركض قبلكن، انتو بتديروه مثل ما بدكن، مش النهار يلي بيكون هو مسككن وعم بيجركن وراه. سوزي للمرة الألف عم نقول بعتولنا أسمائكن، عم بتعزموني فوت على الواتسابات واظهر بدون اسماء.
1: سوري شربول،
0: رجع
1: السلام على الدين من حراجي على صرنا على تزوق، واحلى صباح لاذاعه اغاني اغاني.
0: لك يا عيل يكسر لي عيني، بس بعت لي فويس لمره تانية، اول وحده كانت حلوه اليوم، بعتها وط الاذاعه الاخير وقرب الموبايل على تمك لحتى يطلع الصوت منيح، ما يطلع فيه صدى وضجه وموسيقى.
2: للتواصل مع شربل سعادي واتساب 71 989 989.
0: ماري حليس يسعد صباحك، يلا قرب العد العكسي، بلش العد العكسي لسفرتنا على إيطاليا، حوالي 110 أشخاص مقسومين على رحلتين، 13 تشرين الأول منطلقين بسفرة على إيطاليا، والقسم الثاني بيلحقونا تاني يوم ب 14 شهر.
3: مش منك خايف أنا والله.
0: سفرة من العمر، البداية الانطلاقة من روما، من بعدها رح نروح على كاشيا، على أسيزي، على سان جوفاني روتوندو يعني بادري بيو. السفرة اللي بتنطلق ب 13 شهر بتكمل على فلورانس، على بادوفا، الختام بفينيز. وقف فنجان القهوة. عبدالله الكوراني يسعد صباحك، تحية كتير كبيرة لك عبد الشربول، معك حق بس صعب بكير، انت بتتحكم بنهارك كله. نادين شهوان كمان يسعد صباحك، هاي نادين قلعت صرت من الستة تسمعنا. بدكن هيك نتوقف كم دقيقة بوحدة صلاة نحن وياكم، نقدم نهارنا للرب ونقول له يا رب استفل انت بنهارنا، دبرنا وسيسرنا كل أمورنا.
4: معا نصلي.
0: ماجد من جبيل كمان بدنا صبحك بالخير. ماجد شو حلو اسم ماجد ابو هدير.

رب تطلع فينا مش بس اليوم، كل يوم طلع على قلبنا وشوف شو مخبيين جواتنا، شوف التعب اللي عم نحكي عنه والهم يلي حاملينه لحالنا ولوحدنا، والخوف يلي أوقات كتيرة ما منعرف حتى كيف نعبر عنه. يا رب تطلع فينا مثل ما نحنا، بضعفنا بأخطائنا بتعبنا بكل شي بعده بحاجة إنه يتصلح.

فينا يا رب وقلنا تعالوا إلي، مثل ما قلت لكتار قبلنا، تركوا خوفكن وتعوا لعندي وراي. يمكن نحن اليوم مش عارفين وين الطريق، بس انت بتعرف. يمكن ما معنا جواب لكل شيء، بس انت معنا. يا رب اذا في حدا اليوم عم يسمعنا وقلبه مكسور اطلع فيه، إذا حدا تعبان ومش قادر بقى يكمل قويه، إذا حدا محتار فرجي الطريق، وإذا حدا حاسس إنه بعيد عنك قربوا منك. يا رب نحن بحاجة لإلك، مش بس بحاجة لشي منك، نحن بحاجة إلك كلك. وخلينا نعرف نسمع صوتك ونقول مثل التلميذ يلي سمع دعوتك، نظرت إلي وقلت تعال، فترك كل شيء وتبعك. صلاة مقبولة لكم جميعا، والرب يكون معكم.

طلع فينا وشوفنا مثل ما نحنا، مش مثل ما العالم بدها تشوفنا. شوف تعبنا، شوف خوفنا، شوف أسئلتنا، حتى الأشياء يلي ما عم نقدر نحكي عنها لحدا. يا رب يمكن في حدا اليوم بحاجة بس لشي واحد منك، إنه يحس إنه أنت شايفه، قل له بقلبه أنا شايفك وأنا حدك.

شاب يمكن اليوم في حدا بحاجة بس لشي واحد منك يحس انك انت شايفه. اذا في حدا ضايع بالطريق دله، اذا في حدا تعبان قويه، اذا في حدا مكسور المسه بحنانك، اذا في حدا عم يركض كل النهار ونسيك رجعه لعندك.

0: خلينا يا رب نعرف نترك ورا ظهرنا كل شيء عم بيبعدنا عنك ونمشي وراك بثقة، حتى لو ما كنا عارفين لوين رايحين ووين الطريق.
1: من صارت ستة صباح الخير،
0: صباح النور وصلاة مقبولة لكم جميعا. راضية حيدر من كفر شيمة، تحية كبيرة لك. راضية على كل شيء عم بيصير يا راضية؟ راضية عن الأوضاع؟ قومي ملينا تمثل أنا وياك بشرفك، تعال تعال فوتي على الاستوديو.
2: يا تعتيرك يا دلك من بالبص حضر بوش بنايل العود مصحل ليك.
0: يلا مينا مرة عملها بالمدرسة أنا.
2: هلك وميسة هلك ويا تعتيرك يا دلك
0: منين بعود بصح لك.
3: هلاك وميزة هلاك
0: يلا رد
3: يا تعتيرك يا دلك لم بعود هرب النار منين بعود بصح لك.
0: ما بتخافي
2: انا احكي ربوني
0: عالخبزة والزيتوني.

0: وصل لي
1: عم يحكوا عنك بالحي لو بتطقي ما رح قلك يا ويلي تلقلق الحكي شو بيعمل بيخرب بيوت
0: خليك ترافقني
2: درب البيت بعيد كتير
0: روح وحدي لا تضايقني
1: ما بتخافي
0: لا ما بخاف
1: طيب روحي
0: مش رح خاف
1: يلا روحي
2: طيب روحي
1: مش رح خاف مرعوبة المعطرة يتعبش فيها شي حدا
3: العوافي
1: يا هلا
3: شرب اللي بدي زيد على صلاتك نية
1: تفضل
3: انه ربنا يحط الوعي والفهم والحكمة بنفوس وعقول الناس لانه الهمجية اللي صرنا عايشين فيها مش مقبولة بقى ابدا تلات اطلع خطيفة قتيلين على حطبة قتيل على صندوق تفاح هالامور مش مقبولة ابدا فمنصلي لربنا يحط الوعي والحكمة بنفوس الناس لحتى نتفي صغيرة نرجع نقلع بحياتنا لأنه كلنا بحاجة لبعضنا ونكون إيد وحدة نكمل بهالحياة الصعبة ونرجع نخليها تصير منيحة
1: أمين مرسي شربول على هالصلاة الحلوة من القلب والله رجعوا حبايبنا من أستراليا ورجعوا يسمعونا كل يوم بدنا نطلع مدينة نقطف جوز هلأ على الهواء بدي أحرجك أي متى بدنا نطلع على ترشيش عند آل شيبان يا شربول اطلع خد حصتك من الجوز بلشنا بالقطاف يلا بدينا طلعنا الاحد مين بيطلع يساعدنا وقطف الجوز عند الياس شيبان راضي يا راضي حيدر تيمنا باسمها سألتها إذا راضية عن راضية عن الوضع المعيشة عم تقولي شربول الرضا بحياتي هو نعمة وجزء من شخصيتي بس هالبلد صار نقمة وطعم الرضا ما بقى فيه بهالبلد للأسف
4: مش غيري
1: فادي عون شو فادي بلشت المركزية الله يا ملينا الله لك كل مرة هيك غيبي لك شي يومين إذا بترجعين لها الأدوية
5: صباح شباب بونجور لمالينا يلا بنايكم نهار حلو ويكند روعة كمان بحبكم كتير شباب نحن على الساعة من الساعة 5 مجدانين من صيدا
1: والله يا إلي وأنا بحبك من هلأ تتخلص الدنيا صحتين مالينا قدي جايبة تفاح من مهرجان تفاح ميروبا كل يوم بتقرقش تفاحة يخزى العين شو بيعوا تفاح مهرجان تفاح بميروبا
4: كل عمرك نشطة وحركة
1: تحية لكل الأهالي اللي عم يسمعونا بدي أذكركم إذا بعد ما لقيتوا كل الكتب تبع أولادكم ما في إلا عنوان واحد مكتبة سماحة بغدير جونيور يعني بالعربي المشبرح بيت خالتها الملينا خالتها الملينا مدام فيرا سماحة تحية كبيرة لك كل أنواع الكتب بيطلع لكم غير التجليد ببلاش بيطلع لكم حسم على ليستة الكتب 10% عندهم تشكيلة كتير كبيرة من القرطاسية بيعملوا لكم حسم 15% على كل أنواع القرطاسية بشرفكم اطلبوا هذا القلم اللي عم بستعمله أنا وميراي عطول احفظوا اسمه اسمه دالي ممحي قد ما كتب فيه ممحي الاسم هون 20,000 ليرة زيادة عم بتقلي شربول نحنا كمان بلشنا بقطف الجوز ميل صوبنا وكل جوز اخضر وين بأي منطقة زيادة ظهر الصوان مكتبة سماحة كمان عنده تشكيلة كتير كبيرة من الشنط وكمان بأسعار كتير مدروسة وحصومات كبيرة لمستمعي أغاني أغاني هن موجودين بجوني غدير رقم مكتبة سماحة 70-20-7979 فإذن 70-20-7979 بيفتحوا كل يوم من 9 الصبح ل 8 المساء وحتى يوم السبت عم يفتحوا كمان
4: رضا والله وراضينا
1: هيدي بهديك اياها رضا وكل الشعب راضية وكل الشعب اللبناني
4: ودلعناك
1: ميلينا وقف شوي وقف ميلينا لماذا لا تستطيع كلمة واحدة من وصفك بدقة، بل نحتاج إلى الأبجدية كاملة، إلى الأبجدية كاملة ولا تكفي. وإبشار بدنه.

0: بهالبلد ما عم تابع كثير اخبار. هات لها نغني بشرفكم. احلى شيء انا احلى حلقه بالنسبه لي وقت المستمعين بغنوا. هات لها نعمل فقره ثابته كلهم يغني على ليلى. يلا مين طالع باله يفجر مواهبه على الهوى؟ الهوى لكم على 71 9 8 9 9 8 9.
1: الله عليك الله.
0: يلا فجروا مواهبكم. إذا أهلكم ما شجعوكم أنا هلأ بدي أترك لكم الهوى وشجعكم لحتى تغنوا. بونجور شربول ومدينة، انبسطنا كتير تعرفنا عليكم شخصيا بتعقدوا. الله يخليكم لبعض دولي وفيليب. بونجورني دولي وفيليب. واعتقدوا اللي تعرفت علي مهرجان التفاح لأنه كنت أوقف دقيقة مع الناس وبدي أرجع أعتذر للمرة الألف لأنه كنت كتير كتير كتير معجوق ومكركب. أي ليلة كنتو؟ يا الله شو حلو كان مهرجان التفاح، أخذ صدى كتير كتير كبير بفضلكم أنتو أحلى مستمعين. عابي ليلة نقولها.

0: صوت رئيس الحكومة اللي وصل للعالم كله لكل زعماء العالم بضمن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن شاء الله بيوصل وبيترك صدى. طلب رئيس الحكومة بكلمته، يعني ركز كتير بكلماته بلقاءاته على سيادة لبنان على حصرية قرار الدولة. إذا حدا طالب بحصرية قرار الدولة بيعتبروه عميل إسرائيلي، لأنه تعودنا تكون الدولة مشتتة وفي كذا قرار عن الدولة بياخدوا قرار لبنان، بس هلأ فشر. امبارح هلا بما انه ميراي منا مع الهوى لحتى ما احرجها، امبارح بس كنت عم بحكي عن هذا الموضوع، حصريه القرار للدوله وحصريه السلاح، ما بدنا بقى حروب اسناد لانه دمرنا البلد. في واحد بعت لي فويس يا ريت فيه حط على الهوى، ناشر عرضه. في ناس هي معوده تضل الميليشيات والاحزاب ضل هي جارتنا لمطرح ما بدها، بس فشرت على رقبتك واللي بشد عم شدك، لأنه صار الوقت هلأ لحتى نقلكن يعطيكم العافية على كل شيء عملتوه حتى على دمار البلد على مراحل. وهلأ صار القرار للدولة اللبنانية غصب عن كل واحد ما بده. وأنا بتفاجأ، طب هيك أشخاص ليش بيسمعوني؟ ما بتعرفوا أنتوا رأيي أنا في كتير إذاعات بتشبهكن بتطبلكن وبتزمرلكن.
1: صباح الخير شربيل.
0: صباح النور أنطون.
1: كتير كتير حلوة،
0: بس هي مقبولة تكون.
1: ما في أجمل منها أنه الإنسان يبلش نهاره بالصلاة. نحن بحاجة للمحبة.
0: بيشرج أنطون، بيشرج طاقة، بيشرج إيمان. أحلى صباح شربول الويك أند معكن. حتى اليوم عطلة بالكويت ولونا عم تسمعنا. مين بيسترجي ينام بوجود أقوى برنامج شربل وميلينا؟ نهارك سعيد لونا من الكويت.
2: سمعني غني في أبشع من هالصوت.
0: بالعكس صوتك كثير حلو، قلت شوية شغل بس توصل. قلت لها شوف إذا شخصية، لأن هالأيام بيركزوا على الشكل. مقبول، لا منيح يا ألف منيح. تنجح كربول. الله لا يعطيهم ولا عافية، والله لا يوفقهم شو عملوا بهالبلد. ما عم نقصد فئة معينة، كل حدا اشتغل ضد هالبلد الله لا يوفقه. وعلى رأسهم كل السياسيين، مش كلهم يعني، ثلاثة أرباعهم اللي مرقوا على هالبلد واللي ناهبوا البلد هن ونسوانهم، لأنه الله يعين السياسي اللي مرته بتنق بدي جزدان وبدي سكربيني وبدي تروح تجيب لي من عند باتشي عم تتوحم بدها شوكولا بالليل، بيروح بجيب لها 150 ألف دولار من عند باتشي. تتذكروا أحد الوزراء فاتورته عند باتشي 150 ألف دولار كرمال المدام. يلا مين بده يغني على 71 9 8 9 9 8 9؟
3: خلي العالم تفرح مني وكل الدنيا تبقى جني، بدي غني ولمون وزعلوا مني.
0: يلا ان شاء الله يا رب. عم بقولوا انه الاتحاد الاوروبي هيك بده يحضر لنا حزمه من 505 مليون يورو للبنان. طب هولي 505 مليون قسميهم ملينا على 4 مليون، قد ايه بيطلع له كل واحد؟ يا ريت يوزعون علينا.
3: وشمس الصيفية وناس من جبال علي بدي
4: عادير البوصة
0: يا دلة.
4: كانت نقلتنا من ضيعة حماية على ضيعة تنورين. شربل اللي كتب لهون، وبدي قلك يا شربل الشعور متبادل، لم نتشارع شوي أوقات بس حبك كتير كتير. أنا مثل ما أنت لبي يا شربل.
0: تاكيو للوز والله إليه متعلم.

0: عدد المواهب حتى بغني
1: بدي غني غني غني وخلي العالم تفرح مني وكل الدنيا تبقى جني
0: بدي غني
1: والليمون
0: فيك تطلبي لي كعكة ميلينا بس نخلص بدنا نتروق عند كعكة ميروبا
2: صباحو شربول تحية لك ولمستمعينك
0: يا هلا
2: ولميلينا ولمدام ميراي شربول أنا بحب أسألك شغلة الله لا يسامحهم لأنه إلهم لبنان وإلهم لبناننا نحن إلنا لبنان الدولة والجيش والقرار
0: وبس
2: الجمهورية وإيد رئيس الحكومة
0: واللي مش عايز ما ينطح الحيط
2: لبنانهم اللي عندهم دويلات خاصة فيهم بتعطي قراراتهم تحية لك ولو كل مستمعين وكل كل شخص عنده رأي حر يقول رأيه بحرية معك شرب من غبالة
0: تحية لك شربول صلى عليك كلكم هيك بغبالة قوية خير شربول انت بطل والله كل شي بتحكيه بيمثل 80% من الشعب اللبناني يلي هن مش قادرين يحكوا بدنا صوتك يبقى ملعلع وكلنا بظهرك جد سلامة

بتعرفوا ما حبيت كتير احكي عن هذا الخبر مع انه نحن الشعب اللبناني بيقرا خصوصا على السوشيال ميديا, ما في شيء الا ما بينتشر بسرعه بموضوع توقيف احد يعني حدا مسؤول بتنظيم داعش, كان بحسب التحقيقات اللي نشرت كان مكلف بالتخطيط لاغتيال قداسة البابا وقت اللي كان موجود بلبنان بنهاية السنة الماضية. جد الأجهزة الأمنية بلبنان, كان الجيش اللبناني, القوى الأمن الداخلي بكل أقسامها خصوصا فرع المعلومات, شعبة المعلومات قديش عم تعمل إنجازات أمنية كبيرة, الأمن العام, كلكم سوا الله يقويكم ويعطيكم العافية. أمن الدولة كمان عم تعملوا كثير إنجازات على الصعيد الأمني. وكفي لحين أصحاب هالمولدات اللي ما عم يرحموا الناس.

0: امبارح لفتني وقت رئيس الجمهوريه العماد جوزيف عون وقت التقى مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربي، تحيه كثير كبيره لإله. يعني الاجتماع كان حول الضغوط المعيشيه، خلص الشعب اللبناني مش قادر يكمل بهيدي الاجواء، صار الوقت لحتى كل المسؤولين من اعلى الهرم ونزولا لحتى يوعوا ويعرفوا شو بدهم يعملوا تجاه الشعب اللبناني بهالظروف الاقتصاديه الصعبه. وبحسب رئاسة الجمهورية، المذكرة للسلامة فخامة الرئيس تتضمن مقترحات للحد من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، إن شاء الله يطبقوها.
1: بعد أملنا عايش بقلنا جاي الفرح تيزول،
2: يلا عملت حياتي بحبك حلويات، قلبي قطعته كرمالك شعيبيات، يلا عملت حياتي بحبك حلويات، حبك أحلى من النمورة من الكلاية من البندورة، حبك بقلاوة ومعمول معمول. عبدالله الكوروني.
0: سوري بس كنت عم بشرب كافيه دو برازيل عبد الله. لا تعليق، رح اترك التعليق للمستمعين. عبد الله لازم يكون صدرك رحب. قد ايه بتعطوه علامه لعبد الله هالغنيه العظيمه بندوره وكوسه
2: يلا عملت حياتي بحبك حلويات، قلبي قطعته كرمالك شعيبيات، يلا عملت حياتي بحبك حلويات،
0: اطلع بعد اكتر،
2: احلى من النموره من الكلاج من البندوره،
0: كلاج وبندوره،
2: حبك بقلاوه ومعمول معمول. عبد الله الكوروني.
0: كثير حلو عبد الله. هلا بنشوف اراء المستمعين. يلا هات نبلش. راي من الزوق حط لك واحد على عشرة عبد الله. عبد الله بدي يكون صدرك رحب. دولي وفيليب بيعطوك عشرة على عشرة وبيقولوا حياتك حلوانجة وخضرجة.
3: أنا بطلع على الإذاعة وأحكي عنك شي ساعة، خبر الصمار
4: شو صاير.
0: الله يا سمر.
4: مزروعة عالداير نار وبواريد،
0: قلتلن بلدنا
4: قلتلن بلدنا عم يخلق جديد، لبنان الكرامي والشعب العنيد،
0: يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا،
4: قلتلن بلدنا عم يخلق جديد، لبنان الكرامي والشعب العنيد، وبيفقرك بحبك وبيعزك بحبك، بيفقرك بحبك وبيعزك بحبك، وأنا قلبي عايدي لا ينساني قلبك، والسهرة عبابك أغلى من سني، وبحبك يا لبنان يا وطني.
0: الله الله يا سمر أبو أنطون، قديش حلو الواحد يروح على شغله بهالمود. سمعت يا مدينة؟
5: بحبك يا لبنان يا وطني.
0: مارون من جبال بيعطيه لعبد الله ثلاثة على عشرة.
5: بسألك بحبك حبك.
0: يلا بقول لي إليه حمسوني غني. يلا تفضل فجر مواهبك، الهواء لك.
6: كل مهرجان وانت بخير يا شربول، ويعطيك الصحة والعافية منقول، وانت شرف للمهرجان وغير هيك ما منقول.
0: تحية لك أم هادي.
5: يا وطني بجمالك بجنوبك.
0: نادي عم تقول لي شربول عبد الله الكوراني كثير مهضوم وشهينا الحلويات عند هالضو. والله انا اشتهيت الفلافل. ما بعرف قديش طالع عبالي اليوم فلافل ابو اندريه.

0: عبد الله اجى بده يكحلها قام عميها بده يلا بحبك عمل صحن فتوش على الهوا
1: مع الدسير حلويات اتعذب واشقوا
2: يا محلى العذاب قولي انك مشغولي
1: الله
2: القصة مش معقولة عالموعد ما في لقيك لكن بقلبي رح خليك كبرنا وكبرنا الزمان وغمرت قصتنا النسيان كبرنا وكبرنا الزمان
1: يلا افتح له
2: وغمرت قصتنا النسيان وبعدك بتقولي مشغولي
1: برافو
3: ملك الغرام
1: برافو راي حلوة منك يلا مين بده يزيد

0: ستيفن شهوان.
1: كثير حلوة منك.
2: تبعد عني وبعدك ساكن في كيف؟
1: كيف؟
2: كيف بتبعد عني وبعدك ساكن في كيف؟ كيف بتبعد عني وبعدك ساكن في كيف؟ كيف بتبعد عني
1: يا عمي مش رح يبعد بس هلا بالغنية
2: كيف؟ هلا حب الهارب من وعدك هارب من وعدك
1: يارم.
2: انت شغل عمري وحدك اشغل عمري وحدك لا بتسأل علي وما بتسأل كيف
1: لكيف
2: معك بشير مهنا من كفر ربيان
1: لك يا بشير بتعرفوا انه
2: صباح وشهر بيل وصباح ومدينة
1: خطر عبالي شغلة شي مرة اذا بدكم نعمل شي مهرجان وهن المستمعين بيغنوا بس بتعيدوا اسمائكم قبل مين بده يغني
2: صابي ابعد عنها صابي طيوبة ومثل اللعبة صابي ابعد عنها صابي طيوبة ومثل اللعبة تعودت عليها وبحبها
1: ما في
2: عذب لا قلبها تعودت عليها وبحبها ما في عذب لا قلبها قلب عليها وآه من قلبي قلب عليها وآه من قلبي آه من قلبي آه من قلبي صابي صابي والله صابي
1: حلو كثير للوس حلو كثير
3: صباح شربول
1: شربول لبنان رح يرجع أكثر من شيء مميز بلبنان غير جماله صمود شعبه أنه يعيش حياته رغم الظروف الكثير صعبة يلي واجهها مينا واصف أنا مصري عايش بكندا وبسمعكم دايما تحية لك كثير حلوة يلا هلا اجا وقت الجد اسمعوا شرفكم وقف الموسيقى ملينا اسمعوا ملا باقة من العروض من مؤسسة الأزي للمعدة تركزوا
4: صباح الخير عرضنا الجديد مكنة لطحن الكشك أوروبية تطحن 120 كيلو بالساعة منفاذ $175
1: دم دم
4: الشتوية على البواب صار بدنا نغير الدوليب السيارة الدولاب ابتداء من $22 شركة ألمانية بتصنع بالصين مكفول سنة من تاريخ البيع
1: دم دم
4: فرات الزيتون أوروبية على البطارية $110 مكفولة لمدة سنة بروجيكتور ترقات على الطاقة الشمسية 100 وات $15
1: لا هيدا دوخني $15 البروجيكتور مش مقبول هودي كلهم بمؤسسة الأزياء للمعدات بفروع على 4 دورة حد مستشفى مر يوسف على أوتوستراد سن الفيل على جاليري الاتحاد بجديدة المتن أما الفرع الرئيسي فهو موجود بالمدينة الصناعية بسد البوشية خلف البراد اليونان رقم مؤسسة الأزياء للمعدات 03-386-322 لحوا حالكم دم دم دم يا ام حمادة يلا في حدا بده يغني بعد او منسكر كل يلي شاركوا بالفقرة وغنوا أخذت أسمائكم وأرقام تليفوناتكم لأنه بدنا نعمل نشاط ومهرجان بمحل عام يعني بلاش وكلكم بدكم تغنوا
5: هاي هاي يا حلوين كيفكن اليوم إن شاء الله تكونوا منيح
1: من جنة
5: هدينا لليوم أول شي منبلش بالخضرة عنا خيار
1: يلا قرشة شو هل تيرا يا عمي تيرا اسمها؟
5: أحلى. وغدينا لليوم يا حلوين شوفوا لي هالمنظر.
1: مين بيعرف هالتيرة؟ من فريا.
5: يامي يامي اكلي عشان طيبين ليكو ليكو الريحة شو بتشحي أربعة طيب أربعة يامي. اكلي وغدينا لليوم مثل ما قلت لكم عنا نوي صحتين
0: تفضلوا أهلا وسهلا.
5: ريحة بتشهي ليكو ليكو هالمنظر يامي اكلي.
1: وحيد الله مدينة حدا معه رقم لتيرا مدينة فيك تحكيها على الانستغرام جيبينا رقمها بدي نزلها مع 20 نهار هي ساكنة بفريا تقدم معنا الحلقة كلها سوا.
3: صاير مثل اللعوبة
1: عاملي لي قهوة سادة
6: أنه لأحلى مقدم ولأحلى مذيعة لأحلى دي جي ميلينا وإلي وأهدى مستمعين يعني صباحنا كل يوم كل يوم عم يكون أحلى من يوم ربنا يديمكم نعمة بحياتنا. ريتا حداد
1: شكرا ريتا تحية كبيرة لك.
7: صباحو شربيل إلك ولميراي ولميلينا ولكل اللي عم يسمعنا حبيب القلب.
1: تفضل.
7: قلب تعرف أمي بتعرف بي بتعرف كل اللي حوالي بس ما بتعرفني بتعرف بس تعذب فيي وانت معود على القاسية وهيدا مخوفني. حبيب القلب معك أحمد علوش.
1: لك يا حبيب أحمد
7: وللجميع
1: هيدي أكتر غنية بتحبها ميلينا.
8: ايه
1: تربول أنا بعرفها نادينة اللي بعرفها لتيرا من إنستغرام مش معقول شو مهضومة كثير مهضومة بحبها لأنه طبيعية أكلة عشني طيبين ما أنا متصنع.

0: عارف انا بس
1: ميري دبوس.
0: اوكي ميري، تحية كبيرة لك.
2: تعرف كل اللي حواليا بس ما بتعرفش.
0: يلا مين طالع عباله روشن؟
3: بونجور شرب.
0: بونجور.
3: أنا رايح على الإيكول. أنا اسمي دوناتشين رايح على الإيكول.
0: برافو. إيه حرقصنا بعد ونحن قاعدين هون بالشغل عم نقدح.
3: هاي شرب ومالينا كيفكم؟
0: منيح؟ كيف؟
3: أنا اسمي سيفانا رايح على الإيكول، بحبكم كتير كتير.
0: ونحن بنحبك يا سيفانا، وكل المستمعين عم بيقولوا لي انه بحبوك كتير كتير كتير.
4: قول سلينا معكم. دخيل الله حلوتي مين شافا، لولو مرجان وشعر عكتافا، ويا ريتني دخان ملفوف بورق تكلتك طمدي بشفافا. قالوا السكر غلي شو همني لولا غلي، لو من أساسه بينقطع مش مشكلي.
0: ما السكر كله بوجه،
4: ما دام عندي شفافها متل عسل مع كل مصي تحبس ع قلبي.
0: ولو
4: يلا يا رب نهاركم يكون حلو.
0: شكرا، تحية لك يا بول.
5: بنت أصول
0: دلالة. يلا مين بده روشن؟ بدي حدا يطلع، رح اترككم تسمعوا الغنية، بس مين بيطلع يخبرنا عن روشن؟ حدا يكون اشترى أي شيء من منتجات روشن من عند طانوس تريدينج، بيبعت لي فويس يخبرنا عن روشن وعن يلي اكتشفه. يلا مين قال أنا؟ شو هالروشن؟ شو هالمطانوس تريدينج؟

0: حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد ومي وخضرة وفي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.
1: حلوة كتير.

0: كيفك؟ منيح. انا كيتي واختي ميلا، نحن رجعنا بلشنا مدرسه، حابه اقول لك بونجور.
1: وانا بدي اقول لكم بونجور انت واختي.
2: تأملوني بهالملامح،
1: يسعدك يا ريس، سعد صباحك للوس. ما بدك شيء، بدك تجرب الروشن هلا، فوتي على الويب سايت mtanostrading.com واطلبي، بس اكتبي اغاني 15 بيطلع لك حسب 15% على الفاتوره.
3: شفته عم مفرق بيته، لا حكاني ولا حكيته،

0: بدو بدي معكم
1: بشرفكم
0: شربول. يسعد لي صباحك.
1: صباحك بشرفكم. في اهضم من مستمعي اغاني اغاني يلي بيسمعون هلا بفكروا رايحين على شي سهره. مين بيقول هالمستمعين رايحين على الشغل؟ يلا فاذا روشن عاملين عروض كتير كتير كتير كتير كبيره واسعار كتير خاصه للمستمعين مع خصومات 15% إذا بتتسوقوا من خلال الويب سايت mtanostrading.com وبتكتبوا أغاني 15 بتاعكم حسم 15%. 8 سنوات وشركة مطانوس تريدينج بتوزع منتجات روشن بكل لبنان وعم تستوردهم من أوكرانيا. أنا دايما عم بنصحكم بهالكم يوم اللي مرقوا أنه تطلبوا أولو فيتا روشن اللي هي مثل نوع من الكوكيز على نكهات منوعة، أو روشن ويفر يلي بأربع نكهات حامض شوكولا بندق وفانيل. سألت إذا حدا داي الروشن بيقدر يخبرنا عنه. رقم مطانوس تريدينج كمان فيكم تتسوق من خلال الواتساب 03-929-923 03-929-923. كمان مطانوس تريدينج مكملين بحملة توزيع أوزمو على المدارس يلي سبق وتسجلت معنا.

0: والله جاد جاد منينة اللي بتحبيه وكل المسامع بيحبوه، مصور بالسيارة وحامل بوكس مليانة أوزمو.
1: هاي شاربين إجا مبارح أوزمو لعنا بزاكم بأبدا مبارح.
0: واو، وهيدي البوكس عطوك إياها كلها؟ واو، فكات أنت شارية. Thank you Thanos Trading.
2: بونجور بونجور، أنا بحب أقول لك إنه أنا دقت الكنفاتو تبع روشن سوبر طيب، الويفر كمان طيبين بس إنه الكنفاتو أطيب واحد.
0: لا لا أنا مغروم بالويفر، مليانة بتحب اللوفيتا. حلو باللوفيتا إنه بتفتحوها هيدي الكبيرة بتكون محطوطة مثل صينية بلاستيك ومصفوفين بقلب يعني محلات خاصة، إذا تخضخضت تهزهزت ما بيتكسر وما بينطحنوا.
3: هاي شربين.
0: هاي
3: كيسك
0: منيح؟
3: منيح. شو انتك منيح؟ انا اليوم رايحة سكول.
0: ايه عرفت عرفت انه انت رايحة على سكول.
4: شبح ليوة افندي قميص وتفتة هندي شبح ليوة.
3: شفت وين مساء بيته يا حكاني ولا حكيته، شوف

0: اسمي استقلي حسينتو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اسمي كوكباني.
1: يا الله ما أهضمكم يا الله. ومين اللي حدك كان عم بيقول لا لا لا كمان؟ خيك أو أختك؟ في أهضم من هيك؟ هدا بيعطوكم أمل هالمستمعين الصبح، بما أنه هالقد في تلاميذ عم يسمعونا وأكيد الأهالي معهم بالسيارات، بدي أذكركم بسانتر لي سافوار يلي موجود بطبرجة. سانتر لي سافوار بيساعدوا تلاميذ وبيحضرون للامتحانات، يعني بيفتحوا كل يوم من الأربع بعد الظهر لثمانية بالليل، بيستقبلوا كل التلاميذ بعد المدارس وبيفتحوا من التنين للجمعة. من غير كل الدوفار يلي عندهم ياهن ولادكم، بيهتموا كمان بكل شيء أخدوه بالولاد بالمدرسة، بيرجعوا بيعملوا لهم إعادة، بيشرحوا لهم، بيفسروا لهم لحتى يضلوا حاضرين لوقت الامتحانات ما يخلوا شيء يتراكم عليهم. سانتر لي سافوار موجود بطبرجة، الأساتذة والمعلمات عندهم خبرة كتير طويلة، اللي موجودين بالسانتر عندهم خبرة طويلة بالتدريس بالاختصاصات، وهن بيعلموا بأهم المدارس. كتير مهم تسجلوا ولادكم، خصوصا يلي عندهم تقديم رسمي، لأنه بحضرون كل السنة، بيجوا وقت الامتحانات بيحلقوا، والنجاح مضمون بالامتحانات الرسمية 100%. سانتر لي سافوار بطبرجة 81 119 228، 81 119 228، واهتمام كتير كبير وحصومات لمستمعي أغاني أغاني.
2: بونجور شربون.
1: بونجور.
2: ليك الروشن من أطيب أطيب البسكوي بالسوق صراحة.
1: هاي.
2: ويفر لوفيتا كل الأصناف.
1: شوف البونبون والشوكولا.
2: يعني حتى فيك تعملهم ضيافة ببيضوا كتير الوجه.
1: ما عندهم روشن كيس بونبون هول اللي بيكونوا مثل الشوكولا. ما عارف شو قالون. عندنا مشكل بالفويسات ما عم يفتحوا. خلينا نروح على بريك سريع ومن بعده منتابع القسم الأخير من صارت ستة. ما تنسوا بذكركم أنه 7:30 مثل كل يوم بتلاقيكم ميراي على الهواء مع من قلب بيروت.

0: صباح الخير، صباح يوم الجمعة، تحية كبيرة لكم، أحلى جمعة نحن وياكم في صارت ستة. صباح الخير لكل الناس يلي دورت أغاني من الساعة ستة ومكملين هلأ بكل نشاط وحماس. في أشخاص كتار من أول رنة الألارم دغري بيدوروا أغاني على الكسلانين سمعونا، بلش يسمعونا على 9:30 و7:15 وفي ناس هلأ فتحوا الراديو مأخرين كتير. انت الأجمل دايب فيك وبقلبي صرت الرقم الأول. نحن اليوم 25 أيلول، يعني نحن رسميا صرنا بآخر أسبوع من هالشهر، فإن شاء الله يا رب هالشهر بيكمل بأيام والباقيين بيمرق بخير عليكم جميعا. يلا ودعوا أيلول وتحضروا لتشرين، بس أيلول هيك عم بودعنا بالشتاء. والنسمة تغير، يلا رح نكمل نسمع أصواتكم.
1: بونجور شربل، كيفك منيح؟ نحن تيو بيا منحبك كتير، منسمعك كل يوم،
0: وأنا بحبكم كتير وملينا كمان
2: على خد حرير. والنسمة تغير بتغير من
3: خد. أنا اسمي ماريتا واليوم هلأ رايحة على السكول.
0: برافو، الله يكون معك. جوش باط، يسعد صباحك جوش باط، صاحب سانتر لي سافوار يلي كنا عم نحكي عنه.
4: نسم علينا الهوى من مفرق الوادي، يا هوى للهوى خذني على بلادي، يا هوى يا هوى يلي رايح في الهوى
0: في بندورة. يا اسحاق كمان منك هين، فنان ميشيل خوري، يلا شارك معنا، عاملين استوديو الفن على الهواء. تحية لك، صباح النور للفنان ميشيل خوري.

0: على خد حريق.
1: خلص تكونوا بلشتوا نهاركم مع كافيه دو برازيل، هيك فنجان قهوة عند الصبح كافيه دو برازيل بتروق المزاج، بيروق المزاج. بتبلشوا نهاركم بطريقة كتير حلوة. شاف الكافيه دو برازيل بميروبا بمهرجان التفاح بميروبا. يلا هالأحد كلنا سوا هجوم على مطعم جلسة خوابك فرد بيان، بدنا نودع القعدة على التراس. بعرف كتار بيوعوا نهار الأحد وبصيروا محتارين شو بدهم يعملوا مشروع، وكتار بيبعتوا لي واتسابات وبيطلبوا أرقام مطاعم نهار الأحد. ليش تتبقوا للأحد؟ من هلأ اليوم الجمعة وبكرة السبت وبعد بكرة الأحد، من اليوم احجزوا بمطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان لأحلى جلسة على الغدا نهار الأحد مع برنامج فني منوع. مطرب غازي نجم بأجواءه الحلوة كتير، ولقمة مطعم جلسة الخوابي الكتير طيبة، وكاس العرق البلدي شغل الخوابي. الأولاد بيلعبوا بمطرح آمن وأنتوا بتنبصوا وبتستمتعوا، شوفوا الأرجيلة عندهم يا ويلي. مطعم جلسة خوابي بيستقبلكن مع كل مناسباتكن الصغيرة والكبيرة. إذا بكن تحجزوا 03-554-332 رقم مطعم جلسة خوابي كفر دبيان 03-554-332.
2: قدام الناس بزعلها لا بحاكيها ولا بغازلها، قدام الناس بزعلها لا بحاكيها ولا

0: ولد البعض صغير عنده لعب حلو كتير وقاعد عم بيلعبها.
1: بيشرفكن كل يلي عم بغنوا معنا على الهواء، قديش مبسوطين وقديش مزاجكن تغير وغيرتولنا مزاجنا. هلا اللي رايحين على الشغل ومترددين وغصب عنهم رح يوصلوا منشطين. يلا في سوربريز عم تتحضر، حضروا لنا حالكم للسوربريز.

0: عندنا مشكل بالفويسات ما عم نقدر نفتحهم. يلا اول راديو على الاخير على الاخير على الاخير. وقفه مدينه الموسيقى. يلا اول راديو. 3 2 1.
1: حنانك يا رب الاكوان اليك رفعت صلاتي انا ان احيا ف

0: ادعو فماني. اه يا ابو الميش ميشيل خوري تحية كبيرة لك.
1: بونجور شربل، انا نيرفون وخيي شربل، اليوم رايحين على الاكل واخده معي بيك رول على خل وملح.
0: واو
1: طيبين، ناكل وما بيخلصوا.
0: شو طيبين البيك رولز بعدين صحيين لانه مش مشويين ومنن مقليين.
2: صباح استاذ شربول، كيفك؟ منيح، تحيه لك للجميع. انا كل نهار بسمعك مع احمد، انا من عزاز من حلب.
0: من عزاز من حلب، بس الرقم اندونيسي. وين عم تحكينا هلا، من حلب او من اندونيسيا؟ بس بدي اذكركم انه فلافل ابو اندريه فتحوا من 12 دقيقه بفروعتهم الخمسه. يا ويلي على ترويقة فلافل مع طرطور زيادة. رحنا بلينا اليوم على 10:30 بليز. طلع بالي فلافل. يلا رائد، إذا عم تسمعنا مدير فرع زوق مصبح، حضر حالك، حضر لنا زنودك على 10:30 جايين لعندك أنا وميلينا. يا ويلي على صحن فتة. هلا هيدي فتة الكبة اللي منزلينها شي بيعبر راس.

0: إيفات.
1: شو درتوها على الصلاة؟ صباح الخير شربول أهضم شربول وبونجور لمنينا وشو هالحنان بصوت ميشيل خوري. واو هذا جورج دو باري. يلا فلافل أبو أندريه فإذا فتحوا بفرعه الجديد بكفر حباب أول طلعت غزير على أوتوسراد جوني أوتوسراد أنتلييز بفرع جبيل وفرع كمان ما له زمان بسوق مصبح أنتو طالعين على اليمين. فلافل أبو أندريه ملك الفلافل اللبنانية. بس أقول فلافل أبو أندريه بتفكروا بس فلافل؟ لا في كتير قصص، في كذا نوع فتة، في عندهم مسبحة بليلة فول لوحده فول وحمص مع بعضهم. شوفوا جات الخضر عندهم، لك شوفوا البصل. يلا صارت 7:14 7:30 تماما، بتلاقيكم ميراي على الهواء مع من قلب بيروت. ميراي مزرعانة.
2: بونجور بونجور، ان شاء الله تكونوا بخير.
1: بونجور،
2: يعطيكم الف الف عافيه شربل. ونهار حلو يا رب للجميع، ان شاء الله بيكون نهار مبارك.
1: مرة قلت لي حضرتك دي جي، تعشي نهار أمول الفترة أنتم.

0: بس بدنا نظبط الصوت بليز، في كتير ايكو بالصوت.
1: صباحو شربيل، صباحو ميلينا. شربيل طيارة اختل مرت بكرة الصبح بكير طالع على السويد، بتمنى لهم رحلة موفقة ويصلوا بسلامة وسلامة للجميع. تحياتي لك شربيل.
0: شكرا، تحية لك حكمت. يلا مين بده يحجز لهالسبت بمطعم قلعة ام رامي بعين السعادة؟ يا ويلي شو عم بيصير بقلعة ام رامي كل احد بالليل. شو هالفادي الجميل، حطينا غنية لربيع الجميل. فادي الجميل خيو للمطرب ربيع الجميل، صوته رائع وحضوره كثير حلو. اشواق والعاني
2: شو قلتي بدي رد،
0: مش هيدا الأحد، ابتداء من الأحد اللي بعده وكل أحد على الغدا بيرجع المطرب وعازف العود الكبير الأستاذ جوزيف عيسى. كل أحد بيكونوا معكم على الغدا بمطعم قلعة أم رامي بعين سعادة، والكاسل روفتوب بعده فاتح. يلا حجزوا بقلعة أم رامي بعين سعادة. هي بتعمل الأكل بإيدها، وشعارهم حاطينه دغري على المسرح ورا الفنان، لقمة الأم بتجمع وبتلم. إذا بدكم تحجزوا بقلعة أم رامي بعين سعادة 71 170 110، 71 170 110.
3: أحلى صباح خيي شربي المدام ميلينا، يسعد صباحكم يا رب وصباح جميع المستمعين. بدي أتمنى نهار حلو للجميع يا رب، والله يحمي لبنان. جورج لقيس.
0: يحميك يا جورج ويحمي كل المستمعين يلي عم يسمعونا. بدي أعتذر منكم، شفتوا إعلانات كتيرة بس كلكم عم تستفيدوا من الإعلانات، وهيدي سابقة أول مرة برنامج إذاعي صباحي صارت ستة ومن قلب بيروت هالقد بيكون في سبونسرز، أول مرة قدقلنا بنشتغل بهذا المجال. هيدا دليل أنه نحنا طش، نحنا آخر إذاعة وآخر برنامج. ملينا انه مبارح بيّن عندي على الفيسبوك مثل مبارح 24 ايلول عملنا الحفلة بالستوديو، وبلغتنا شركة ريتش والجمعية جمعية المعلنين اللبنانيين انه اغاني تربعت على عرش الصدارة بين كل الاذاعات اللبنانية الفنية والسياسية والدينية، والنمبر 1 موجودة وراي من سنة مثل مبارح. بعدنا طحشين لقدام وما منتراجع ولا فشخة لورا، أكيد بفضلكم أنتو سبب نجاحنا، خصوصا الفترة الصباحية. يعني صارت ستة ومن قلب بيروت جابت نسبة 90% من نسبة السمع بلبنان. شادي صاد صباحك. مين طالع عباله اليوم كبة؟ هلا بعرف انه كتار عم بيفكروا شو بدهم يعملوا مشاريع بهالويك اند. اوعى ما تروحوا الاحد تاخدوا العيلة على مطعم كبة زمان. كل انواع الكبة، كبة صغرتوية، كبة نية، كبة قراص. الكبة الصغرتوية في كذا نوع، في اللي بشحم، اللي بلبنة، واللي بزبدة. كمان كذا نوع كبة بالصينية، كمان بيعملوا كبة بلبنية بمطعم كبة زمان بدبي وبالسعودية. أطيب فوارغ بتدوقوا عندهم، أطيب راس نيفة، أطيب لسانات، مقادم، كله بكبة زمان بدبي والسعودية. 23 سنة صار عمره مطعم كبة زمان ببيروت، وهلأ فتح جديد بدبي. إذا عبالكم كل أنواع الكبة اللبنانية والأكل اللبناني الأصيل، ما قلكم غير مطعم كبة زمان بدبي الطريق الداخلية. كل يوم ناطرينكم من الساعة 12 الظهر لغاية الساعة 11 بالليل، كمان فيكم تطلبوا ديليفري من الساعة 12 الظهر لتسعة بالليل. كمان نسيت لكم، يعني هن بيفتحوا للغدا من 12 بس هن بيفتحوا بكير، يعني فيكم من 9:30 ولغاية 11:30 تتروقوا أطيب ترويق أصولها، وكمان عندهم على الترويق أصناف عالمية. ما بقدر بلاكي فيك تعلم. ما تنسوا تطلبوا ديليفري من الساعة إذا غدا من الساعة 12. شوفوا بس تطلبوا ديليفري، اطلبوا من عندهم، عندهم كذا نوع كومبو وقريبا كل أنواع الساندويشات. كبة زمان بدبي والسوديكو طعمة الأكل اللبناني الأصيل من 23 سنة ولليوم. لطلباتكم إذا فرع دبي بدكم أو تحجزوا أو تطلبوا 79-043-573. بزن 79-043-573. فرع السوديكو 70-429-934. فإذن فرع السوديكو 70-429-934، وعملين حسم لمستمعي أغاني أغاني على الفاتورة. إذا وصلت $50 وأكثر كان ديليفري أو عندهم بالصالات حسم 10% على الفاتورة. مخروم بعينيك. يلا هلا بدي أسمع اسم جديد بليز، مش يكون من الأسماء اللي بقشوا كل الهدايا يلي كل المستمعين حافظينهم وكأنه عنا واجب يعني لازم نبرم على كل الهدايا. اتركوا مجال بليز بكل محبة لمستمعين أول مرة بنسمع اسمهم. يلا بدي أعمل ديل أنا وياكم، طالع بالي أعزم كوبل يتغدوا أو يتعشوا بمطعم كبة زمان بفرع دبي. يلا مين طالع باله اتصلوا على 01-322-1000 يلي عم تحكوني على الواتساب أسمائكم كلها بعرفها، ما عم نقول اتركوا مجال لشي اسم جديد. ألو
4: بونجور.
0: بونجور،
4: أنا كل يوم بسمعكم بس أول مرة بحكي.
0: يا هلا فيكي، مين معي؟
4: كريستين.
0: كريستين شو العائلة؟
4: بومارون.
0: وين ساكنة بأي منطقة؟
4: الفنار.
0: فنار قريبة مش بعيدة دبي.
4: مزبوط.
0: بدي أعزمك أنت وحدا تاني بتختاري مين يكون معك على مطعم كبة زمان. هني عندهم فرع بالسوديكو بس أنا بدي توطي الراديو من حدك غيسين. بدي أعزمك على فرع كبة زمان بدبي، ما قالوا زمان فاتح، بدنا نشجعهم. أنا بدي كل المستمعين يجربوا مطعم كبة زمان. كثير طيب، بتحب الكبة؟ انتبه كريستين، هني عندهم كل أنواع يعني الميزة اللبنانية وعندهم كثير أصناف بس هن متخصصين بكل انواع الكبه. اوكي بدي اقول لك الف مبروك، بس تسكري خدي رقم التليفون لتبقي تحجزي، رح اقوله على مهلي. اوكي الف مبروك كريستين، مبروك دعوه لشخصين. بدي اقول ثانك يو لمطعم كبه زمان بدبي يلي قدم لكريستين دعوه لشخصين للغداء والعشاء. فاذا بمطعم كبه زمان فرع دبي مش السوديكو، كريستين بدك تحجزي على 79-043-573. رعيده لآخر مرة 79-043-573. فإذن هيدا رقم مطعم كبة زمان بدبي دغري حد كنيسة الصعود، يعني أنتوا نازلين من كنيسة الصعود صوب أنطلياس دغري بصير على شمالكم. بريك سريع ومن بعده كمان منكمل مع الربح ومع أبليكيشن سيرفي فاين.
5: نهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.

0: صارت 7:26 دقيقة، يسعد صباحكم من جديد. 4 دقايق بتلاقيكم مراي على الهواء. بدي صباحكم بالخير من جديد، إن شاء الله يا رب تكونوا عم تتسلوا معنا وتكونوا مبلشين نهاركم بطريقة كثير حلوة، ويكمل كل النهار هيك وتضلكم تغنوا كل النهار وتطوشوا كل الناس. بدي وجه تحية لمطانس تريدينج، حملة توزيع أزمة على المدارس مستمرة. بدي وجه تحية لكل تلاميذ البزنسون بالكفور بفتوح كسروان، هالتنين رح نكون عندكم. مدام صباح، أبي شاهين وكل يلي بيسمعونا بمدرسة البزنسون بالكفور، نهار التنين جايين لعندكم، حضروا لنا الطبل والزمر، جيبوا لنا زفة. الأربعة بنهاية شهر أيلول، بـ30 أيلول الأربعة اللي جاي رح نكون نحن مطانس تريدينج بسانكور بالحدد وبالليسي بيلوت بالحدد. الخميس كمان رح نكون مرة جديدة بالبزنسون بعبدة، ورح نكون بإيكول أفانس بالحدد. يلا مين بده يربح مع سيرفي فايند؟ عم بتقولوا لي انا بس، ابعثوا لي صوره انه عاملين داونلود لسيرفي فايند بليز. يلا اعملوا سكرين شات وبعثوا لي، صاروا حافظين الدرس المستمعين، يبعثوا لي قبل ما اقول لهم
1: اسم الله.
0: احلى مستمعين، هات لنشوف شو الهديه. يا ويلي، مين طالع عباله شركه دبل كي يلي مشتركه بسيرفي فايند تقدم لكم رش ببيتكم لمكافحة الحشرات بقيمة $100؟ نحن بدنا، أنا بدي، أنا وميلينا. بس انتبهوا، بمنطقة بيروت، بمدينة بيروت، يعني إذا بعيد عن بيروت ما بيقدر، وبعد خدماته ما بتوصل برات مدينة بيروت. فبليز إذا حدا من بيروت بعتولي على 71 989 9 9 9، اكتبولي بس أنا. يلا من كل يلي بعتوا صورة الابليكيشن وعاملين داونلود لسيرفي فايند، مين ساكن ببيروت؟ يلا بسرعة، وقتنا خلص بعد عنا دقيقتين بليز.
1: آخر مرة شافوها.
0: يلا مين قال أنا على

0: ألف
1: ميرسي
0: مبروك، مبروك إيميل، باي باي. فاز إيميل توم، مبروك، ربح بقيمة $100 شركة دبل كي. يلي مشترك بسيرفي فايند رح تجي لعندكم على بعبدة وترشلك بيتك لمكافحة الحشرات.

0: فايند ابلكيشن كثير مهمه بتسهلكم كل امور حياتكم. ضروري تعملوا داونلود مجانا، تعملوا داونلود وبتصيروا كل ما بدكم خدمه، كل ما بدكم شغله بتفتشوا على الابلكيشن على سيرفي فايند وبتلاقوها من الاقرب على لكم للابعد. سيرفي فايند كانه عده تطبيقات بتطبيق واحد، صدقوني بتفوتوا بتنبشوا على يلي بدكن ياه وبيبين عندكن. وحتى انتو اللي عندكن خدمات، عندكن مصالح، جراجات، شو ما كان عندكن، مطاعم، مؤسسات، اشتركوا بسيرفي فايند بعشرة دولار بالسنة كلها بتصيروا معروفين بكل لبنان. يلا عملوا داونلود سيرفي فايند.
1: سرقت قلبي.
0: بكرة موعد جديد مع الربح، رفقناكم من الساعة 6 ولغاية هلأ بصارت 6 أول قسم من برنامجنا الصباحي. تعرف يا ملينا أنا عم بختم بدي أقول شيء كتير مهم، اسمعوني هلأ الستات أكتر اسمعوني بس الرجال كمان. رجعنا ورجعوا حبايبنا، بدي ارجع انصح كل الستات تستعملوا جليموري، هالبراند الايطالي للعناية بالبشرة المصنع بايطاليا بجودة كتير عالية. استعماله كتير سهل واسعاره كتير مناسبة لكل مستمعي اغاني اغاني. الفكرة من جليموري انه العناية بالبشرة ما لازم تكون معقدة أو بدأ عشرات المنتجات، مجموعة بسيطة من المنتجات الأساسية بتساعدكم لحتى تعتنوا ببشرتكم بطريقة سهلة من دون ما تدفعوا كتير. يلا هلا بعد شوية ميراي بتعرفكم على مجموعة من منتجات جليموري، هالمنتجات الإيطالية. إذا بدكم تتعرفوا عليهم اعملوا لهم فولو على إنستغرام جليموري أندرسكور كوزمتكس، رقمهم 71-08-74 71-08-74 موجودين بكل لبنان وحتى بالإمارات العربية المتحدة. اللي عم تسمعونا بالسعودية كمان فيكم تطلبوا جليموري بهالبلدان العربية. مرسي مالينا، يعطيك العافية، شكرا لكل المستمعين. رح اترككم مع ميراي بعد فاصل كتير سريع.
2: كنتوا مع صارت ستة، اعداد وتقديم شربي السعادة، اخراج مالينا سلهب سعادي. اغاني اغاني بتقدم من قلب بيروت، اعداد وتقديم ميراي مزرعاني، اشراف شرب السعادي، اخراج ميلينا سلهب سعادي.
3: من قلب بيروت.
4: تعرفوا شو احلى شيء بالصباح؟ انه اليوم بعده ورقه بيضه فينا نكتب عليها شيء احلى.
5: هلا عم بشرب قهوه واحلى صبحيه معكم.
4: نحن معكم وحدكم سوا.
6: عنده نقطه ذوق انه يزيح الصف ورا واصل مدري
4: لوين.
7: بعدني جاي من السويد وسنتين ما عم بعرف سوق.
4: اكيد
8: ايه، مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
4: صار لكم سنين جزء من حياتي اليوميه، نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقه صارت اكبر من هيك بكتير.
2: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

صباح الخير. صباح النور. اليوم الهيئة ما في شمس. طلع عنا شمس بالريجي. شمس والعانق. اليوم معنا ميلينا على خراج الفترة. تحياتي لك ميلينا. بونجور. هاي شربيل. بعده مشغول هون. نعم حبيبي طلع وسكر هالبيب. عندي برنامج بدي أعمله. يلا وراء وسليلرات وما بعرف شو. يلا هلا بدك تخفف علينا الساعة 8 والساعة 9. يلا اليوم الجمعة 25 أيلول 2026. يا عم شو هيدا؟ اجيت العطلة. يلا والله بس تقول عطلة بتقول يا ريت بتكون عطلة عن كل شيء، لأنه نحنا شو منعمل؟ منبطل الشغل بس عقلنا بيضل فاتح دوام إضافي 24 ساعة.

يا عيوني. لكل المستمعين اللي وهيوا اليوم، ويمكن هيك أحلى شيء اليوم الجمعة، بتحس هيك غير شيء أنه بكرة فرصة سبت وأحدى.

بتعرفوا مستمعينا، هيك كنت أفكر أنا وجاي على الطريق، لأنه كل تفكيري بكون معكم وعندكم وإلكم، إنه قديه قطعنا أيام حلوة وأيام تقيلة، قديش سمعنا أخبار بتفرح وأخبار بتزعل. مع هيك كل صباح اللبناني بيرجع بيقوم وبيكمل. هيدي أكبر قوة عنا، إنه مهما تعبنا بيضل عنا مساحة، سبحان الله، ولك منضحك بيضل عنا مساحة للأمل.

مباركة على الجميع وين ما كنتوا، بالسيارة، بالشغل، بالبيت أو على الطريق، نحن هون سوا. يلا رح نترفق بهالصباح، يا رب يكون نهار خفيف مريح.

0: الطريق ماشي كنت عم بعطس يعني منا بس امبارح بتصدقوا انه كنت عملت اكسيدان. دايما انا كنت قلكم انه لانه بدك تغمض عينيك وكنت انا قد مني ذكيه يعني عم بجرب اقطع عن كاميون وما طلعت العطسه الا حد الكاميون. خفت والله خفت. يلا الله ستر. يلا شو بدي خبركم اجمل شيء انه سمعت وعرفت انه غليموري وين هو غليموري؟ أكيد غليموري برند إيطالي للعناية بالبشرة مصنعة بإيطاليا بجودة عالية استعمالها سهل وأسعار كتير مناسبة للكل. الفكرة من غليموري إنه العناية بالبشرة ما لازم تكون معقدة أو بدها عشرات المنتجات، مجموعة بسيطة من المنتجات الأساسية بتساعدك تعتني ببشرتك بطريقة سهلة ومن دون ما تدفعي كتير. من الفيس ووش لتنظيف البشرة ما تقولوا إنه هيدا ايه انه فيس ووش، لا ما بقدر اقلكم من اول مرة بس تغسلوا وشكم بتحسوا دغري الفرق. في سيروم للترطيب والعناية، كريم للترطيب الشد والنعومة، اي كونتور لمنطقة تحت العين، واكيد اس بي اف 50 للحماية من الشمس. يعني سكين كير بسيطة بجودة عالية وبسعر بيقدروا الكل انه يجيبوه. فوتوا على انستا حطوا غليموري اندرسكور كوزماتيكس، واتساب فيكن تحكون كمان على 71 20 80 74. يلا صار الخبر الحلو انه غليموري رجع متوفر من جديد لانه في بعض المستمعين ما حصلوا على طلب من غليموري لانه كانوا للأسف يعني out of stock. أكيد منتجاتكم المفضلة صارت بانتظاركم، ووعد من غليموري إنه هالمرة ما رح يتكرر هالشي، دايما منتجات غليموري رح تكون متوفرة لإلكم. طبعا كمان فيكن تفوتوا على الويب سايت glimorecosmetics.com او تتصلوا فيهم لغليموري عبر واتساب 71 20 80 74.
1: نهرمو سكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: هو الحليب. عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فورا على مصباح ليد، هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.
1: وأخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء. البطاقات متوفرة عبر احجز.com

0: الفلك والأبراج.
1: مع برج الحمل اليوم عندك طاقة قادر تعمل كل شيء دفعة واحدة، بس المشكلة انك بدك النتيجة قبل ما تبلش. اهدي شوي، مش كل شيء مستعجل. برج الثور دايما بلوموني انه برج الثور هيك في قلق وتوتر دايما. يلا اليوم برج الثور نهارك هيدي، بس أكتر شي بيزعجك حدا يغير لك الخطة. برج الجوزاء عندك حكي كتير براسك، ويمكن تحكي نصه وتخلي النص التاني لبعدين، لأنه أنت بزيتك بعدك مش عارف شو بدك تقول. برج السرطان اليوم عاطفي شوي، بس مش ضروري كل كلمة تسمعها تعمل منها مسلسل من 30 حلقة. خفف لي تحليلات. برج الأسد دايما بدك تكون انت صاحب القرار، حتى لو رحتوا أصحاب تكون تتغدوا لازم انت أول شي تقرر. انتبه، في حدا اليوم عنده رأي أقوى منك. برج العذراء عينك على التفاصيل كالعادة، بس اليوم جرب ما تصلح كل شيء حواليك، في اشياء بتعيش اذا تركتها بحالها. برج الميزان محتار بين خيارين، رح تضل محتار بيناتهم لحد ما يخلص النهار، وبعدين رح تختار الخيار الثالث. برج العقرب حاسس انك فاهم كل شيء حواليك، وممكن تكون فعلا فاهم، بس مش كل شيء لازم ينقال، خلي شوية اسرار لإلك. برج القوس بدك تغيير جو، مشوار، طلعة، حركة، اي شيء غير الروتين يعني. اذا ما لقيت حدا يجي معك رح تروح لحالك. برج الجدي اليوم المسؤوليات عم بتقلك يا جدي مرحبا اشتقنا لك. حاول اليوم تخلص الضروري وما تحمل حالك فوق طاقتك. برج الدلو فكرة غريبة رح تخطر على بالك ورح تخبرها لكتير ناس حواليك، وكلهم رح يقولوا لك من وين جبت هالفكرة. حوت قلبك اليوم أطرى من العادة، كلمة حلوة بتفرحك وكلمة تقيلة ممكن تضل براسك. اختار شو بدك تحمل معك.

0: مرحبتين، عاد عليكم مواليد 25 أيلول، إن شاء الله دايما بالنجاح والصحة والمستقبل والأيام الحلوة.
1: صفات مولود اليوم

25 أيلول هن من مواليد الميزان. المشكلة عندهم إنه بيحبوا كتير الناس، يعني بيحبوا القعدة الحلوة، بيكرهوا المشاكل. مولود 25 أيلول عنده حس قوي بالعدل، بنفس الوقت عنده مشكلة صغيرة اسمها القرار. مواليد 25 أيلول عادة بيهتموا بالتفاصيل، بالشكل، بطريقة التعامل وبالحب. ما بيحبوا العلاقات اللي فيها شد أعصاب كل يوم. أحلى شي فيهم أنهم بيحبوا يكون الجو حواليهم حلو كتير.

0: ما عملينا بتعرفوا شو بصير؟ فكر يا ريتني انا مستمعه مش مذيعه.
1: ما فيش احساس
0: يا ريتني هلا قاعده بالسياره وعم اسمع شربل ما بخليني اسمع ولا غنيه بتحطها مالينا.

0: حطيتوا لي هالفنجان القهوة على النار؟ غليت الركوة ولا بعد ما غليت؟
1: كده معقول يا ساتر ما فيش كده في الحياة.
0: كم مرة بتوقفوا قدام الركوة إذا ما عندكم هيدا البراد اللي بيعطيكم مي سخنة؟ على فكرة هيدا البراد اللي بيعطيكم مي سخنة بيصرف كهرباء فوق الطبيعة، والله فوق الطبيعة ما بتصدقوا. لأنه مرة كنت عم بقله لتبع الموتور، عم بقله الشاب اللي بيجي عم بقله أنه يا خيي حاطين لي إبرة أنتو قدي بصرف، مش داير شي بالبيت، داير البراد بس، أنه ليش هالقد طالع على الإبرة؟ قال لي مدام ما بيصير في شي. فتنا دورنا طلع هيدا، بس شلناه نزل شي 3 أمبير يعني. أنا إذا ما عاد في غاز، لأنه هلا عم بيقولوا لكم روحوا جيبوا غاز حطوا بالبيت، يا عمي ما تعملوا بانيك للناس. مهم أنا بشربها مسقعة، ما عندي مشكلة الكافيه دو برازيل، إيه والله بشربها مسقعة مع تلج، فينا نشربها هلا دارج كتير، آيست كوفي.
1: ألومك ليه مش فارقة ما هي؟
0: كافيه دو برازيل قشوتها تاخد العقل. يلا اطلبوها من سوبر ماركت وتكاكين، موجودة صارت وين ما كان. بس بدي منكن إذا ما لقيتوها حواليكن حرام تنحرموا منها. شو رأيكن أنه تبعتوا فويس أو ماسج على هيدا الرقم 03-777-361؟ وهن أكيد بدلوكن على أقرب نقطة بيع لإلكن. إذن كافي دو برازيل إذا ما لقيتوها حواليكم اتصلوا بهيدا الرقم 76-777-361. الله الله يا مرمورة، شو عم غني أنا؟ الله الله منيحة.

صباح الخير، صباح يوم الجمعة، صباح الويك اند، صباح العطلة اللي يا ريت بتكون عطلة عن كل شيء. لأنه نحن شو بنعمل؟ منبطل شغل بس عقلنا مثل ما قلت لكم بيضل فاتح دوام. يعني بنطلع من المكتب بس المشكلة بتيجي معنا على البيت، مش معقول. ومنقول خلاص بكرة فرصة، خي ماشي الحال، بس بنضل مفكر شو صار، شو رح يصير، شو لازم أعمل، مين زعل، مين مرد، وشو قصة هالموضوع. يعني إذا بدنا عطلة بدنا عطلة شاملة، شاملة من كل شيء. راسنا كمان لازم ياخد فرصة، عطلة من الهم، عطلة من التفكير الزايد، من المشاكل والأخبار اللي بتعصب. المستمعين اللي بدو يبعتولنا فويسات إذا أمكن 15-20 ثانية فقط، لأنه عندي فويسات دقيقتين وثلاث دقايق. ما بعرف أنه مشكلة الشرق الأوسط صارت عندكم ولا كيف، ما بعرف شو عم تحكوا شو عم تقولوا دقيقتين وثلاثة.

الله يكون ويك اند حلو، اعملوا شيء بتحبوه بهالويك اند، اعطوا حالكم هيك وقت مساحة، ما تفكروا بكل شيء بنفس الوقت. هلا اكيد في مشاكل، بس المشاكل بتنحل، هي مشاكلنا الشخصية، بس مشاكل البلد ما لها حل، ما في حل. نو والله ما في عطلة للعقل، بضل يشتغل، شو بنعمل؟

0: عليكي كتير وهلا رايحين على المدرسة.
1: يا ويلي رايحين هلا في مدارس اليوم بتبلش وفي مدارس اوريدي بلشت. يلا ان شاء الله موسم منيح. الله يسعد الاهالي، ما بعرف دبروا حالهم ما دبروا حالهم، الله يسعدنا دايما. هيدا الموسم هيدا الشهر بليتو ايلول صعب، وحتى راح يودعنا شو بيقولوا، راح يطابق المثل اللي بيقول ايلول طرفه بالشتي مبلول.

0: تحية للمستمعين، ولا أحلى أحلى إذاعة، أغاني أغاني، أنا مستمعة دائمة طول بسمعكم.
1: إيه ومين أنت؟ بليز قولوا أساميكم هيك تنحييكم يعني بأساميكم. بعد شوي رح يطلع علينا شربل مع آخر الأخبار.

0: بتعرفوا قدي صعب على الأهل خصوصا بس يكونوا أولادهم صغار وهن عندهم شغل، قدي صعب أنه يختاروا جاردوري هيك يعتبروها مطرح آمن للولد، كتير صعب وبده بحث وتدقيق. أنا رح وفر عليكم كل هول الأمور ودلكن على جاردوري غير شكل موجودة بزوق مصباح اسمها كريستال.
1: وحنين متبخرين متدلعين متعطرين.
0: الموقع كتير سهل، هني موجودين بوجه جامعية الانديو، أصحابها عندهم خبرة 11 سنة بمجال رعاية الأطفال. رح خبركم شوية تفاصيل عن جاردوري كريستال. أول شيء بيفتحوا من الساعة 7 الصبح للستة المساء، طبعا أنتوا فيكم تختاروا كمان ساعات الدوام اللي بتناسبكم بتناسب شغلكم. من أهم أولوياتهم بجاردوري كريستال تأمين بيئة آمنة ومريحة للأطفال مع وجود انفيرميير دبلومي مسؤولة عن متابعة الأطفال بالإضافة لفريق متخصص داخل الصفوف ومربيات محترفات لكل مجموعة من الأطفال. البرنامج اللي بيتبعوه هو بيداغوجي مونتيسوري، بعدين كل احتياجات الأطفال بيأمنوها خلال النهار، ترويقة، غدا، حتى بيبعتوا لكم المنيو تتعرفوا أولادكم شو عم يأكلوا. الحلو كمان أنه بيعتمدوا برامج مهمة خصوصا على الأنشطة اللي بتساعد الطفل على النمو والتطور. جاردوري كريستال بزوق مصباح ما تعطلوا هم أولادكم، 11 سنة خبرة، اهتمام يومي بالولاد بكل تفصيل بخص الطفل. فيكن تحكون على 79 312 760. ما تنسوا عندهم كمان افتر سكول لكل الأهل يلي دوامهم بالعمل طويل. كريستال موجودة بزوق مصباح بوجه جامعة سيدة الويزي، رقم 79 312 760.
2: إنها الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one time.

0: عندكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان. صارت ستة.
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شربورو عم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله بكيشن بس اليوم طبيعي مع المادة.
1: ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني
7: ميلينا. أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد اشتعنا لبنان.
1: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحلي برنامج.
9: ولا رح بطل القصلي.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: تحياتنا على شربل، صار معنا اكيد عنده اخر الاخبار. هاي شربل،
1: صباح النور ميراي لك ولجميع مستمعي اغاني.
0: كيفك اليوم؟
1: كتر خير الله، تمام. ماشي الحال.
0: قبل ما تبلش تعليقا على جاردوري كريستال، في ميشيل عم بيقول لي 100% عم تحكي عن كريستال. انا بنتي معهم الى سنه وبيعقدوا وكتير بيهتموا بالبيت.
1: صحيح، وانا زرت انا وميلينا بذوق مصبح، يعني انت وطالعه قبل ما توصلي على مفرق لانديو على الشمال، مش معقول شو هالستاف واصحاب الجاردوري، بدي احييهم وموقع كتير حلو دغري على الطريق، يعني ما بيتعذبوا الاهل لحتى يفوتوا بمفارق، دغري على الطريق كتير حلو.
0: تحيه لالهم.
1: بما انه عم تحكي عن اعلان بيقطع معنا، وقديش بنبسط انا ميراي من هالثقه الكبيره بالمعلنين بالفتره الصباحيه باغاني مثل جليموري يلي موجودين بدبي، هالمنتجات اللي عم تحكي عنه لهالبراند الايطالي يلي للعنايه بالبشره. يعني امبارح حكيت انا وزياد خوري صاحب جليموري يلي موجود دائما بالامارات، عم بخبرني قديش هالبراند صار موجود بلبنان وبالدول العربية، وقدام تنبص انه حدا لبناني اخذ الحصرة بالتوزيع بالامارات وبالسعودية وبعدة دول، وبتنبص انه بالصيفية وصلوا لوقت وقت اللي وقفوا الاعلان هالفترة لانه كانوا صاروا ما في بالصوت ومش عم يلحقوا، فهلأ صار عندهم كميات كبيرة وهن هالقد حققوا نجاح كبير لانه نوعيتهم مهمة ايطالية واسعارهم كتير مقبولة. شوفي ميراي خبرنا قديش عم يهتموا بالمستمعين يلي عم يحكون، انا بدي انصح المستمعين يتواصلوا معهم، يعني الصبايا اكتر شيء، بس الشباب بيقدروا يستفيدوا من كتير منتجات لقلهم لوجهن كتير مهمة.
0: اوكي،
1: ومنبقى بالاعلانات كمان بدي انصح المستمعين من الاعلانات يلي انا كتير بحب احكي عنها لأنه جربتها ودقت الأكل عندهم، مطعم أم مجد يلي موجود بدبي حد اللومول، هالمطعم اللبناني الأصيل يلي بيقدم أكل لبناني عن جد دغري حد اللومول ما بيضيع، اسمه مطعم أم مجد، الأكل عندهم دايما طازة وصدقين الستاف عندهم والشيف بيحضروا هالأكل بكل حب، وشوف القعدة عندهم بأم مجد دي حلوة كتير، قديه كوزي، قديه مرتبة، قديش بتحس بتشم ريحة النظافة.
0: نظافة
1: عندهم ماجد بدبي، عندهم أكلات لبنانية بتشهي ويمكن ما بلقوها مطرح تاني، لأنه مش كل المطاعم يراي بتقدم مع الميزة اللبنانية، بتقدم السنات النخاعات راس نيفا، هذا الأكل كتير طيب، البيض الغنم السناسل ما بلقوه إلا عند ماجد بدبي حد اللومول. إذا بدهم فيهم يطلبوا ديليفري كمان بهذا الرقم يلي رح أقوله على الهواء أو من خلال تطبيق توترز، رقم مطعم مجد بدبي 79-30-250، فإذا 79-00-250. أنا بدي أدعيكم ولا مرة بنطلب منكم شيء إلا ما بتلبوا الطلب، بدي لكم جربوه مرة واحدة، غمضوا عيونكم واختاروا اللي بدكن ياه، شوف الني عندهم من السودة لكل أنواع الني، اللحم الني الفتيلة، أنا مش كتير أنا بعرف فيهم الني بس كله بلقوه وميراي دايما طازة دايما طازة دايما طازة،
0: ترويقة في ناس تتروق هيك،
1: ايه في كتير بحبوا الترويقة اللحم الني، فإذا هيدا رقم أم مجد بدبي 79-30-250. ونحن ميراي بتعرفي هلا يعني قربنا من الويك اند، اذا اي حدا بده رقم مطعم خلال الويك اند حتى لو الاحد بعتولي على 03-777-9699.
0: اوكي،
1: انا ببعتكم ارقام المطاعم اللي بدكم اياها، ام مجد، كبه زمان، اللي بدكم اياه انا ببعتكم ارقام.
0: اوكي، شو في عنا اخبار؟
1: رح بلش ميراي من احصاءات غرفه التحكم المروري على الطرقات، في قتيل وثمان جرحى امبارح بسبع حوادث سير. امبارح مثل ما كنت خبرتك كان وزير الاشغال العامه والنقل فايز رسامني كان طالع على مركز جرف التلج بظهر البيدر لحتى يطلق بشكل رسمي اعمال اشغال مشروع تاهيل طريق ظهر البيدر، اعلن امبارح انه الزفت عم بيصير واعاده تاهيل على طول 17 كيلومتر من محول صوفر الى مفرق ابلياس، يعني مفرق ابلياس بالشوره بيصير. ميراي مش بس قال الوزير عم بزفته، يعني عم بيظبطوا كل شيء يعني كل شيء. انهيارات كانت صايرة عم تتعمر الحفافة عم تتزبط، المطارح اللي لازم يحطوا مثل بلوكات عشان بالطريق عم ينحطوا، كمان تخطيط الطريق بالنص وعلى الأطراف، تأهيل الأقنية تبع المي ومجاري تصريف مي الشتاء، وكمان كل شيء عواكس ضوئية، إشارات، الحفة، كله عم بيضبطوا مظبوط. ومثل ما قلنا على طول 17 كيلومتر، بعرف الناس عم تتزمر شوي بعدهم بمرحلة عم يبرشوا زفت ويزفتوا، بس بكرة وقت بتخلص الطريق رح يصير نحستكم كل يلي عم تقطعوا على هالطريق الحيوية اللي بتربط البقاع ببيروت، رح نصير نحسدكم ونقول إن شاء الله الزفت يوصل لعنا على كسروان.
0: كسروان نعم.
1: على سيرة الزفت بكسروان، أنا مبارح صار معي شغلة ونسيت خبر عنها. بتتذكر قلت لك إنه عم بزفتوا طريق حريصة، هيدا الزفت الجديد اللي بعد ما بره بس أبعوا ميراي، ما قلت للمستمعين انتبهوا في تحويلات وانتبهوا رح تفوتوا بقلب درعون وطرقات ضيقة. شو قلت لك؟ قلت لك ببيان قوى الأمن الداخلي إنه ممنوع الكاميونات تسلك هيدي الطريق. كنت أنا وميلينا كل واحد بسيارة، طلعت أنا من طريق حريصة ويا ريت ما طلعت، فتت بقلب درعون ثلاث أرباع الساعة قاعد بقلب درعون، السير واقف، ما في شرطة بلدية درعون، أنا بناشد رئيسة البلدية إذا بعدهم عم بزفتوا، ما في عنصر لأي لمفرز سير جوني، ميراي الناس تقتلوا ببعضهم، طريق ضيقة بقلب درعون، وين البوليسية؟ كنيسة البوليسية فوتونا من هونيك على اليمين وفتنا بطرقات أول مرة بقطع فيها نزل كتير قوية بتصير تطلع تزيرنا، أنجأت سيارة بتقطع جاي كميوم محمل هيدي الجالونات المي اللي بيخدوها على البيوت، سكر الطريق السيارات وراء، لا فينا نقرب ولا فينا نرجع، ما بعرف كيف انحلت. اتصلت بمدينة قلت له أعطي سلكي هيدي الطريق، من بعد شي 45 دقيقة تقدرنا قطعنا هال 50 متر لعلقينهم نوصل حد كنيسة السيدة بدرعون، ومنقطع بقلب درعون لنوصل، بلاقي الشرطة لبلدية درعون واقف وين حريصة هونيك على المفرق اللي بفوت على درعون، وقفت قلت له يعطيك العافية بس بليز ابعتوا شرطة، الناس عم تتبهدل عندكم بقلب الضيعة، قلنا 45 دقيقة واقفين كتير تبهدلنا كتير تبهدلنا.
0: ايه ما حدا هم الناس
1: صح.
0: ايه
1: ميراي كمان بدي اذكر كل المستمعين انه اليوم وكل جمعة الادارة العامة مثل كل جمعة مسكرين، حتى المساعدين القضائيين بكل المحاكم وبكل اصول العدل، اليوم اول يوم الجمعة رح بيسكروا وكل يوم جمعة، يعني اليوم خصوصا معاملات النفوس الاحوال الشخصية اخراجات ايد وتوابعهم ما بتقدروا تروحوا، كل معاملات الإدارات والوزارات والدوائر الرسمية متوقفة، معاملات المحاكم مثل ما قلنا بسبب إقفال يعني بسبب توقف القصر على العمل للمساعدين القضائيين، ولكن بالبيان اللي بعتولنا إياه رح بيكون في استثناءات للمعاملات المرتبطة بمهل قانونية، أكيد هون في استثناءات للحالات الضرورية.
0: أوكي.
1: من أخبارنا كمان امبارح رئيس الحكومة دكتور نواف سلام التقى بوزير الخارجية الإماراتي على هامش أعمال الجمعية العامة بنيويورك للأمم المتحدة، وتم خلال اللقاء الإعلان عن إطلاق مبادرة مليون خبير لبناني بالذكاء الاصطناعي. حضر حالك ميري، بدون يدربونا مليون لبناني رح بيدربونا الإمارات العربية المتحدة.
0: واو.
1: هالمبادرة تهدف لبناء القدرات الرقمية وتمكين مليون لبناني من اكتساب المهارات الأساسية والعملية بالذكاء الاصطناعي وتوجيه أدوات الذكاء الاصطناعي للحصول على نتائج دقيقة وفعالة ولتعزيز قدرة هالمليون اللبناني على توظيف هالأدوات بفاعلية بالعمل والحياة اليومية. بصير تستعمل الذكاء الاصطناعي بكل شيء، بشغلك، بطبخك، بلبسك، بطبابتك. لا عم بمزح بس في كتير. انت مرة قلت دخلي مرة كنا انا ومليانا سهرانين قالوا لنا معقولة مدام ميراي بتسأل تشات جي بي تي شو بتلبس او عم تمزح؟ قلت لهم بلا سألته قال لها البسي هيك وجربت.
0: ايه ايه ايه بدي أجرب، بدي أسأل.
1: كثير حلوين ثيابك اليوم، هذا اختيارك أو تشات جي بي تي؟
0: اختياري، صرت أعرف.
1: ميلينا عايشة على تشات جي بي تي.
0: إيه وأنا مثله. كل شيء بسأله، كل شيء.
1: ميراي اليوم على الساعة 9 الصبح بعد شوي رح بتبلش الانتخابات العامة للمجلس التنفيذي لنقابة الموظفين وعمال مرفق بيروت، ورح تستمر الانتخابات لل 12، يعني من 9 ل 12 الظهر.
0: أوكي.
1: كمان اليوم بالمرداشة، بلدة المرداشة بقضاء بعبدة برعاية رئيس الجمهورية عماد جوزيف عون، رح بيتم وضع حجر الأساس لمشروع بناء مساكن تعاضد للرتبة والأفراد بالجيش اللبناني بدعوة من المديرية العامة للإدارة بوزارة الدفاع الوطني. كمان نشاط كثير حلو رح جرب قد ما فيه أحكي عن نشاطات الويك إند. جمعية جبل موسى بالتعاون مع جمعية درب الجبل اللبناني بينظموا بكرة على 9:30 الصبح حفل ثقافة سياحي. أول شيء رح يطلقوا عدد خاص من مجلة بعل تهتم بتغطية نشاطات المحمية، رح بيكون بكرة على 9:30 الافتتاح الرسمي لمسار الربط الجديد بين جبل موسى ودرب الجبل اللبناني. رح بيصير الاحتفال الكبير على مدخل المحمية من بلدة أمز، يعني من ناحية هو له كذا مدخل، اللي بده يروح يشارك. التجمع رح بيكون على 9:30 على مدخل محمية جبل موسى من صوب بلدة أمز، يعني من ميروبا بيروحوا من ميروبا وصولا إلى أمز. هونيك المدخل. رح يحضر الحفل وزير الثقافة دكتور غسان سالم، وزيرة السياحة لورا لحود. فإذا التجمع على 9:30 لكل اللي بيهتموا بهالنشاطات البيئية والمشي.
0: أوكي.
1: أنا رايح
0: لوين؟
1: بلدية ميروبا مشاركين بهذا النشاط، ورئيس البلدية.
0: طويل بالك، خليك معنا.
1: ميلينا رايحة بكرة مش اليوم. بكرة.
0: ايه وبكرة بدك تجي على الشغل.
1: يا ريت بتعملي. هات لنا نعمل شي نهار سبت بشرفك ميري.
0: يلا.
1: تعالي نجي شي نهار سبت. بدك بكرة؟ لا بكرة عندي جبل موسى.
0: لا بكرة ما فيني، أنا جاي لعندي بطرس. لا برضه.
1: ما كل يوم عم تشوفيه.
0: وإذا لا.
1: تعالي أنت بكرة، أنا بجي السبت اللي جاي.
0: لا أنا بجي بكرة، أنت بتجي الأحد.
1: إيه ما عندي مشكلة. تعرفي من زمان كنت أعمل برنامج أنا على غير إذاعة، أنا وزميلي ديزيري بصايبس بدوشار، هي بون ديمانش، كان كل أحد
0: حلو
1: مسابقات وجوايز ورافع الناس اللي رايحين على البحر ونسلي الناس إجمالا. الأحد عم بيكون من 10 ل 12، كان كل أحد.
0: أنا كنت أعمل برنامج الأحد بس كنت سجله.
1: إيه أوكي. اليوم يراي على الساعة، لا عفوا، الأحد في دعوة من رئيس أساقفة بيروت سيادة المطران بولس عبد الساتر، بيدعي كل المؤمنين هالأحد لحتى يشاركوا بالذبيحة الإلهية بالقداس الاحتفالي يلي رح يترأسه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي هالأحد. فإذا على الساعة 11 بكنيسة بكاتدرائية مارجريوس المارونية بوسط بيروت لمناسبة تكريس مذبح للطوباويين الجداد البطريرك مار اصفان دويهي والبطريرك مار الياس الحويك. رح بكرس البطريرك مار بشار وتسراعي مذبح على اسم هالطوباويين الجداد بكاتدرائية مار جريس المارونية بوسط بيروت. دعوة عامة لكل المؤمنين هالأحد الساعة 11 قبل الظهر.
0: أوكي
1: هودي كل أخبارنا لك، هول اللي رح أطلع على جنب، مش خارج يعني. مش خارج. 8:30 صارت
0: على الأد،
1: صار وقت هلأ الكافي دو برازيل. أطيب
0: كود
1: بيري. خليني بهالفترة اختم وقول للمستمعين كل حدا بده شيء من الفترة الصباحية لو بالويك اند ما تستحوا، بعتولي واتساب على 03-777-969، فإذا 03-777-969 بدكن تنضموا لنا بالإعلانات، بدكن رقم معلن، رقم مطعم، ما تستحوا. فهيدي كل أخبارنا.
0: شكرا لك شربيل، نحن بنكفي من قلب بيروت.
2: نهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فوراً على مصباح LED هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.

صباح الخير، صباح حلو يا رب لكل المستمعين. يا رب يكون هالويك اند حلو عليكم، هالنهار حلو يا رب يا رب. ما تتعرضوا لشي، ما تنأذوا ولادكم، الله يخلي لكم ياهن. سوقوا على مهلكم بليز. شو كمان يا رب؟ افتح بواب الفرج وبواب الامل لكل المستمعين اللي عم يسمعونا، كل واحد ياخذ شوي. ياخذ شوية امل، شوية تفاؤل، هيك عم بقصدي يعني.

خليني ذكركم بسيرفي فايند هالتطبيق الحلو كتير. يعني إذا كنتوا قاعدين بالبيت وبدكم شغلة أو ناقصكم شيء بتصيروا تتحذروا تسألوا وتتلفنوا. كل اللي عليكم تعملوا أنه تفتحوا الأب وتكتبوا الشغلة اللي بدكم إياها بتلاقوها وين موجودة من الأقرب عليكم للأبعد. هينة كتير. نزلوا سيرفي فايند بتليفون.

ويطلعوا شوية مصاري. يعني فيكم تكونوا بروكر لسيرفي فايند وتبعتوا لينك لكل واحد عنده مصلحة ومهنة، لما يشترك بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من الاشتراك. مستمعينا، في رقم تليفون الإدارة لسيرفي فايند، شو ما بدكن فيكن تتصلوا فيهم بهيدا الرقم 70 أو 71 10 77 06. إذن إدارة سيرفي فايند ناطرتكن أكيد وبتساعدكن. 71 أو 70 10 77 06.

يمي صحتين ولينا. انت كمان عم تشربي؟ انا هيدا اول فنجان كافيه دوبريزي اللي عم تشربه.

يلا طمنوني كيف زيشكن اليوم؟ ما زيشكن منيح؟ مودكن عالي ولا قدي؟ يعني 2 سور 10 أو 5 سور 10 أو 10 سور 10؟ تعرفوا أنه النوم مش بس بعدد الساعات، حتى توقيت النوم بيفرق. في دراسة نشروها هيدا الشهر بسليب هيلث، لقيت انه توقيت النوم ارتبط بالمزاج باليوم التاني. بدها دراسة وبدها سليب هيلث وبدها خبراء بيعطوهم مصاري الله وملايين الدولارات طيطلعوا هيدي الدراسة. تعالوا لعنا حبيبي بلبنان بكلمتين، يعني ما بدها ملايين، انه ما بدها دراسات واختبارات وعلى الناس وكذا. نام بكير وقوم بكير وشوف الصحة كيف تصير. انه بدها كتير يعني، وبصيروا يخبروك ارتبطت بالمزاج وقمت تاني يوم عندك بوزيتيف فايبز، وهيدا هاي الدراسة بتقول هيك، وهي خالص نام بكير وقوم بكير انه ما بدها كتير. شفتي؟ على القافية. يا عيني عليك يا ميلينا حبيبة قلبي انت. قال بيقولوا لك اذا بتنام مأخر، يعني بتنام الساعة واحدة تنتين، بتقوم الصبح تعبان. لا شو هالحكي؟ لا عم تمزحوا اكيد. إنه بدها اثنين يحكوا فيها أكيد. إذا أنا بدي أقع 5:30 تأجي أحكي مع المستمعين، ما فيني نام الساعة 3 والجدة، ولأنه بقوم متضايقة إنه بدها دراسة هاي تتخبرني هاي الخبرية. شو هالمشكلة هاي بالسيريات وبالفلومة وبال... مش معقولة هاي نتفليكس نازعت لي حياتي، يعني ما معقول بتبلش في بشي فيلم بقول يلا خلص الساعة 11، هلا بحضر لي 10 دقائق ربع ساعة وما بنقي إلا الأورور. أنا ما فيني، يعني بدي شي بخوف قبل ما نام كمان. وما فيني بدي خلصه، ما بقدر ما بقدر. المستمعين برافو عليكم، 9 على 10، مودي 8 على 10، بسام 100 على 10. شو؟ ليه بقى؟ شو هيتك قبض لك شي كم دولار ما هيك؟ والله يا حمزة ما عندي جواب. قال لي حمزة فسري لي كيف الناس بتنام الساعة 9، في كتير ناس بتنام بكير، ما بعرف.

طالع حبل أفكاري ببقى ماشي مثل الطير 120 على الأوتوستراد. يعمل فيي شربل مثل واحد بيقطع الطريق على الأوتوستراد. عرفتي؟ كتير هالقد كتير. مين عم بيقول لي هيك؟ ما انا ما بنام بالليل بفكر فيك. بس سوري يعني اذا بتفكر فيه لازم تنام، لازم تخفى منيح وتحلم احلام سعيده. يعني عرفت انه لانه انا بريح ما بعصب، لأنه إذا عم تفكر فيه لازم تخفى وين.

قلت لكم هذاك النهار والله بدي اقول لجيسيكا خلي تجيب لنا تغطيه غيه بدنا ننام. لا بدي اخبركم في شغله كمان على النوم القليل. هلا كل الناس بدها تروح تنام الليله بكير وبدها تنام منيح، لانه قال اذا ما نمتوا منيح بيطلع وزنكم كل جمعه نص كيلو. حلو كثير، بتشوف حالك نصحان، بتعرف حالك انه ما عم بتنام. تقبلوا معقوله؟ ما هني بيقولوا في كمان دراسه بتقول انه اذا بتنام منيح وبتنام 7 ساعات النوم بيضعف.

0: خلينا نسمع لولي.
1: بونجور بونجور.
0: هاي
1: كيفك مراي؟
0: نيحة.
1: أنا ما بيقهرني غير اللي بيكون قاعد هيك على الصوفة في عندك ناس مثلاً جاي لعندك ناس عم بزروك تطلع هيك بتلاقيها الزلمة طاك هيك رازو غفي غفي غفي يعني والناس عم تحكي حواليه واللي عم يتحدث واللي عم بعيط واللي عم بصرخ وهو تك راسه غفي ولك هيدا هيدا كيف هيدا هيك بيعمل
0: نيال قلبه
1: هيدا هيدا هون العالم انا بحس حالي بدي اقتلهم
0: ايه نيال قلبهم ايه نيالهم في ناس كتير هيك مستمعينا بتعرفوا انه اشقر اوبتيك عنده اليونتات بياخدوا العقل يعني اليونات شمسيه هلأ شو دارج برندات عالمية بالطبع بأسعار بتجنن مشان هيك دايما بدلكن على أشقر أوبتيك أكيد أشقر أوبتيك موجودين بزوق مكايل سانتر بريزيدانس بس الخبر الحلو أنه عاملين أوفر كتير حلو لكل الطلاب لكل تلميذ عنده ضعف نظر عند أشقر أوبتيك بيزو مكايل بتدفعوا بس حق الإزاز والكادر ببلاش
2: عيونك حلوين ليش بعدك عزابين
0: الكادر ببلاش نعم عند أشقر أوبتيك بس بتدفعوا حق الإزازات بتعرفوا بعشر دقايق بس بتستلموا اللونات يعني إذا كنتوا جايين من محل بعيد ما في لزوم إنه توصوا وترجعوا تفلوا وترجعوا تجوا بعد يومين ثلاثة دغري خلال عشر دقايق بيعطوكن اللوناتات خليني أقلكن إنه أشقر أوبتيك موجودين بيزو مكايل سانتر بريزيدانس رقم 76-660-330 إذن 76-660-330
3: كبرت كبرت
4: كبرت تعا تعبولت
5: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف

0: حليب. عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فورا على مصباح ليد، هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.
1: وأخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول ساعة 8 المساء.
2: اليوم الحلو ده.
1: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان.
3: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
4: لا بلشي على... بنور حجار.
3: ليه؟
4: ببيع
3: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
4: حط القدير تما يزعل،
3: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.

0: أكيد بنرجع سوا، ولكن هالمرة مع الربح أكيد مع تارجت فود، لأنه بتقدم برودكت بيجننه لكل المستمعين اللي بيحبوا يربحوا معنا. إنه ما إلكن إلا تمسكوا التليفون وتحكونا على 01-322-1000. أكيد تربحوا معنا برندات بتجنن. أول شيء رح بلش مع فريش أند سموث ووتر وايبس، هو المناديل مكونة من 99% مي نائية، بتنظف بلطف وفعالية من دون كحول، مواد قاسية أو عطر.
1: عم زمر لك تو تو بقلك على قلبي فوت وين ما رديت.
0: يلا معنا اتصال. ألو
2: ألو
0: إيه بونجور
2: بونجور
0: أهلا وسهلا، مين معنا؟
2: نادين
0: السهل. نادين أهلا وسهلا فيك نادين، نين عم تحكينا؟
2: نعم سليم.
0: يا هلا فيك. عجقة؟
2: لا ما
0: ايه العالم ما عاد عبي بنزين، معك بنزين؟
2: لا وقتين عم بالميكانيكية.
0: اوكي نادين، بمجرد ما اتصلتي فينا ربحتي معنا من تارجت فود. اوكي يا هلا فيك، باي باي. نادين بدها تتصل بالصفر 01-901-702 أو 703.
1: أنا عم زمر لك توت توت بقلك على قلبي.
0: هلا البراند نيلكي ستروبري أوت ماتشا لاتي. كمان إذا بتحبوا تربحوا اتصلوا فينا على 01-322-1000. معنا اتصال. ألو
3: ميروفو.
0: ايه بونجور اهلا وسهلا.
3: هلو
0: هلو، مين معنا؟
3: مريت عيد.
0: مريت عيد
3: وي،
0: هاي اول مرة بتحكينا. ايه مريتا
3: وي،
0: هاي وي قليلي شي مرة نو
3: كله وي اليوم موتيفيشن زي الويك اند.
0: هاي ايه برافو، رح اسألك سؤال انا اكيد رح تقولي نو. تكرهيني؟
3: نو
0: حبيبة قلبي ماريتا، أكيد ربحتي معنا، بديك تتصلي بس بتارجت فود تتستلمي جايزتك. أهلا وسهلا، باي باي باي باي. مهضومة ماريتا، لكن كمان ماريتا ربحت معنا. وبدي لكم عن نيلكي ستروبري اوت ماتشا لاتيه، تركيبه بتجنن، مشروب نباتي جاهز خفيف وعملي، بيعطي هيك توازن بين الانتعاش والطاقه. طبعا ماريتا بدها تتصل بعد الساعه 10 بتارجت فود على 01-901-702 او 703.

عندي نيدة إنسانة بدهم هني بحاجة لدم فئة أو بوزيتيف لمستشفى سيدة المعونات الجامعي بجبال. مستمعينا كمان بيعطين لي رقم 71054-6848 جورج أبو عبد الله. إذا بحاجة لدم فئة أو بوزيتيف بسيدة المعونات الجامعي بجبال.

لي هالصورة عجقة وفي كاميون بنص الطريق عم بينزل مي جالونات مي مسكر الطريق وعم بيشارع الناس كمان فوق الدكة يعني عم بيشارع الناس. هاي بقوسة من البقوسات، هيدا لبنان وطرقات لبنان.

صرت مقتنعة أنه الواحد بلبنان بس يطلع من بيته ويفتح باب السيارة قبل ما يدور السيارة لازم يعمل اجتماع أمني صغير مع حاله، لأنه شو ممكن يصير اليوم معي على الطريق؟ أنه اللي ناس اللي بتقطع قدامك فجأة، الناس الموتو اللي بتطير فوقك، معدومة هاي القصة، بيطير فوقك، سيارة قدامك توقف فجأة، واحد صافف بنص الطريق آخر همه، يعني سواقة لبنان مش معقولة، يعني بدك تتوقع شو بده يصير معك بمشوارك، توقع مش طبيعي، لأنه أنت إذا بتعرف تسوق وعم بتسوق 100% ما بتعرف شو بيجيك من غيرك. أوقات أهم مهارة بالسواقة مش إنك تعرف تدعس بنزين، إنك تعرف أمتين تشيل إجرك عن البنزين.

0: بدي اسمع فويس بتصور انه اول مرة بتبعت لنا هلا مكتوب على الواتساب تبع دكتورة خديجة. خلينا اسمع الفويس.
1: صباح الورد مدام ميراي، انت كتير مهضومة. مثل ما النوم بيأثر على الانسان، كمان واحد بيأثر عليه مين بيتصبح. يعني عن جد الصبحية معكم بتاخد العقل. اسلوبك وطريقتك وكيف بتقيمي وبتاخدي الامور بتشيلي الهم عن القلب، بتخلي الواحد هيك يتفي. واحد بقوله you make my day، انت بتعملي وبتصنعي نهار البشر الصبح. شكرا كتير لك، يسعد صباحك انت والجميع.
0: حبيبتي مرسي كلك ذوق، هيدي شهادة معلقة على صدري منك. Thank you.
2: شكرا.
0: يعني بدنا نسلي الناس.
2: انت خربت الدنيا بارد.

يا عبد الله عم بقول لك ملكي لمالينا اكيد ودايما عبد الله مش معقول هالمستمع الوفي كلك ذوق ميرسي كثير.

0: حمزة.
1: صباح ميرو.
0: هاي.
1: أيوة هلأ بقوسط الموسم الجديد كمان، أنا نازل من الجبل. الصيادة على الطريق العام، عرفتي كيف يعني؟ ما بعرف شو هو هالعصفور اللي عم يتصيدوه هني، عم يمرقوا السيارات من حدهم. حسوا هذا مش صيد، هذا شو اوف انه طلع عليك. انا معي بارود يعني. ايه ايه خطرة انه هيني.
0: اكيد خطرة. كيف لكن؟ ما زال يا خي نحن بلبنان بصير عمره 10 سنين بيفتكروه عمره 35 سنة، بيجيبوا له خردة. هاي معقولة؟ بصير نعلمهم للأولاد يقبرني بطرس. قلت له هذيك المرة، قلت له بطرس إذا حدا ضربك أو حدا قال لك شيء أو اللي بضربه بوكس بعمل له بوكس. شو بدك يعني؟

بقول لك اخي فيلتي فيلتي فوضى يا عيني محمد. عم بقول لي والله العظيم اللي في حدا ماشي يا حد عاشق تسير ماشي يا حد مية. كيف ماشي مية وعم تقول لي عاشق تسير؟ مش مزبوطة يعني الخبرية. مهم انه هلا نحن بنحب نضخم شوي الامور هاي اكيد يعني يتركوها علينا. اي خبر بدهم اياه بالعالم شوفوا نحن كيف منصيغه. مش معقول كله تضخيم وكله يعني من امثال صغيره انه نحن بنكون على الطريق ومنتاخر منتاخر ولك صار لي ساعتين على الطريق انه هو بكون صار له خمس دقائق. هيدا عم بعطيك مثل صغير. نحن بنحب نضخم.

هقول اسمنا البهارات اللبنانية. ايه بهاراتنا غير شكل اكيد، يعني انه هن بيحلوا طعمة الطبخة، إيه كيف ما بدهم يحلوا الخبرية

ما معقول يعني شو فظيعة الغنية نازلة حفر وتنزيل. يلا بعد شوي رح يطلع علينا شربل عنده أخبار أخبار إن شاء الله تكون منيحة يعني مع بداية الويك أند. وصرت تقول الح-

ولك طعميته مش قتلة، طعميته شي طيب وكتير طيب. كبة زمان يا ويلي، مين اي لبناني ما بحب الكبة شو ما كانت؟ ني راس غرتوية بشحم بلبنة. انتو دايقين الكبة بلبنة؟ ما في إلكن إلا كبة زمان. اسم على مسمى، موجودين هيدا مطعم، موجودين بالسوديكو بالضبي، اسمه كبة زمان. شوفوا الكبة الصغيرتوية مشهورين فيها هن أساسا يعني. بس مش بس عندهم كبة، أكيد إنه مطعم شرعي بامتياز أكله طيب. الميزة، الفوارغ، الراس نيفا، السنات، ما قادم شي بشهي. رحنا مبارح أنا وشربي، لقيتنا ميلينا، ما صدقنا الطاولة كيفية، ما صدقنا أكل لبناني أصيل من 23 سنة لليوم بيقدموا أطيب أكل. ومين بيقلك الأكل اللبناني أطيب أكل؟ أكيد عند كبة زمان. هن اساسا بالسوديكو، هلا صار في عندهم فرع جديد بالدبي طريق الداخليه. اكيد فيكم تطلبوا دليفري، تيك اواي، انواع كثيره من الكومبو، وقريبا كل انواع الساندويشات. لطلباتكم رح قلكم وين فيكم تحجزوا على هيدا الرقم بدبي، 79 043 573. أما بالسوديكو كبة زمان 70 429 934. والخبرية الحلوة، مش أحلى من الكبة بس خبرية كتير حلوة، كبة زمان أكيد عاملين أوفر للمستمعين، حسم 10% على الطلبات اللي بتزيد قيمتها عن $50. سواء كان للوجبات الجاهزة أو حتى بس تكونوا بالصالة عندهم بالمطعم، بتدفعوا على الفاتورة حسم 10% إذا كانت الفاتورة بتزيد قيمتها عن $50. كبة زمان بالسوديكو رقمون 70 429 934، وبالدبي 79 043 573. إنها الساعة 9:00 صباحا بالتوقيت.

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one

0: صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: معقول أغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا؟ قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس؟
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا؟ عن جد أحلى أيام.
6: إحنا شو بتحب شربول؟ إحنا معك للموت.
1: أسد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج لوين وصلنا.
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السر.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد في هيدي الزهرة طبعا انه اولاد عم يسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعة انتبهوا.
10: لا تخبر حالي.
11: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: صار شرب المعنى مباشرة على الهواء، حامل معه آخر الأخبار. هاي شربل،
1: صباح النور ميراي إليك ولكل المستمعين بكل لبنان وبكل العالم.
0: بيتمك خبر،
1: خبر في اخبار كثير، بس بتعرفي صبته مبسوط لانه مثل ما امبارح قلت لك انه البنزين 11000 11000 ارتفع سعر تنكه البنزين بهاللحظات.
0: برافو شارب.
1: والمزود 52000 الانخفاض، قلت لك 51 52000، هو هي هون جرت الغاز بقع سعره. فاذا 11000 ارتفع سعر تنكه البنزين، المزود انخفض سعر التنكه 52000 ليره.
0: منيحه طيب، كتر خير الله.
1: بتعرفي حبيب اليوم بلش هيك اخبارنا، نقلب نشقلب اخبارنا فوقاني تحتاني ونحكي عن موضوع كثير حلو. اسمعي،
2: يا اقرب من الكل عياسو.
1: شو بتذكري يا ترنيمه؟
0: شو بتذكرني؟
1: اي متى طالع مر شربل؟
0: مر شربل عليه السلام
1: بكل لحظه، اذا الواحد بيطلع لعنده وين ما كان موجود. بس يا الله شو حلو هالشغل. بتعرفي بالرغم من كل الانتقادات الناس بتتقدم لقدام، بعرف انه ناس عم تنتقد كل الاشغال والاعمال يلي عم بتصير بدير مرمرون بعناية مطرح ما موجود ضريح مر شربل، بس تشوفوا البروجي، طلعوا شوفوا الماكات كيف رح بيصير فيها التونيل، تفوتوا دغري المعوقين ذوي الاحتياجات الخاصة بيوصلوا بالشاز رولانت انه كثير حلو. بالعكس يعني التطور.
0: شفت الماكيت؟
1: اكيد شايف كل شيء.
0: انا ما شفته.
1: بتعرفي بدي بلش من مطرح، في شاب لبناني اسمه، اذا تبعتيه على السوشيال ميديا، اسمه انطوني جرجورة، هو من رميش هالضيعة اللي صمدت بالجنوب وبعدها صامدة. ميراي انطلق من الثلاثة، نحن اليوم الجمعة يعني ثلاثة أربعة خميس، اليوم الرابع، انطلق من مدينة صور مشي وطالع على عناية. فتواصلت معه على انستغرام ورد علي أنا وعلى الهوى اليوم بصارت ستة، فحبيت أنه هيك بتصور حكاني بصارت ستة. قال لي أنا بجل الديب صارت، كنت على الهوى تلفنت له من شي نص على نص معه، قال لي صرت بتبيي قطع بتونيل نهر الكلب. يعني شوف قد ماشي بسرعة وصولا إلى دير مرمرون بعناية. يعني عم نحكي بده يقطع 150 كيلومتر ماشي لوحده، حامل لبنان وضيعة رميش والجنوب كله وصور بصلوات وطالع حبطن عند مر شربل. ما بدنا نأخره كتير لأن أنطوني ماشي على الطريق، طلبت منه يوقف على جنب لنقدر نسمع. أنطوني جرجورة، صباح النور.
0: بونجور.
3: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا فيك. تعبان؟
3: مرسي. أبدا
0: أبدا.
1: وين صرت أنطوني هلا؟
3: أنا هلا تحت سيدنا يسوع الملك.
1: بيسوع الملك
0: عليه السلام.
1: أنطوني أول مرة بتقطع هذه المسافة على عناية من الجنوب؟
3: مش أول مرة بعمل هذه المسيرة، كنت الماضي كنت عم بنطلق من رميش، كنا طبعا بنعرف وين رميش هالبلد الحدودية الصامدة.
1: في مرة أكثر من شاب مشيوا من رميش، أنت بيناتهم كنت؟
3: بسنة 2022 انطلق خيي وصيره من رميش. نعم. شو هذا حوادث سارية اللي خسرناهم من الضيعة.
1: صحيح مزبوط.
0: واو.
1: وهلا أنت ماشي لوحدك؟
3: هلا انا ماشي لوحدي.
0: ايه بدك وقت بعد؟
1: لا هلا رح تتفاجئ، بس ايمتى رح يوصل على عناية؟ انطوني ايمتى متوقع توصل على جبال مش على عناية، جبال المدينة؟
3: اليوم اذا الله رد بوصل على جبال. نعم. ما في اعطي وقت محدد خلال النهار لانه في صعوبات بواجهها، في تاخير، في ريحه الى اخره.
1: بس عرفت ميراي انه انت عم تدعي انطوني انه بكره مقرر تعمل مثل مسيره، يعني عم تطلب اذا حدا بينضم لك على كنيسه مار جيريس ما هيك بجبال لحتى تنطلقوا بمسيره. بعدك بالوقت يلي عم تطلبوه على الساعه 2 رح تنطلق من مار جيريس بجبال؟
3: اذا الله راد انا اليوم واصل على جبال، رح اقضي ليلتي بدار سيده المعونات اذا الله راد.
1: نعم.
0: بكره الصبح بتبلش بترجع بتطلع.
1: لا الساعه 2 2 بعد. فاذا يلي بده يشارك معك بالمسيره وين بيلاقوك بكره؟
3: بيلاقونا الساعه 1:30 حد كنيسه مار جيريس بجبال،
1: الكنيسة اللي على الطريق يعني على شمالنا، الكنيسة الرعائية.
0: بس بدي اسأله لأنطوني ليش قررت تعمل هالخطوة؟
3: مثل ما ذكرنا هيدي مش أول مرة، هيدي مبادرة انطلقت في 2018.
0: أوكي. إيه إنه ليه؟
3: صراحة السنة الماضية انطلقت من رميش، بس هيدي السنة ما قدرت أمشي من فوق
1: بسبب الوضع.
3: وبسبب الوضع.
1: صح.
0: الوضع.
1: والتواجد الإسرائيلي.
3: هيدا الشيء يوقف بطريقي ابدا، فقررت انطلق من صور.
0: الله يخليك.
3: عنية هالناس الصامدة عنية هالضيعة اللي تدمرت وعنية كل لبنان واللبنانية مش مسيحية وسيان لبنانية.
1: صحيح.
0: برافو.
1: إن شاء الله. إن شاء الله هالرحلة الطويلة يعني 150 كيلومتر مش هينين ميري تكون مقبولة وهي كل النوايا اللي حملها بقلبك
0: يا رب تتحقق كلها
1: تحطها عند منشر وتتحقق مثل ما قالت ميري.
0: حلو. الله يخليك.
1: يعطيك العافية أنطوني وتوصل بالسلامة. بنرجع نذكر كل المستمعين يلي بهمهم وبعرف قديش بيطلعوا ناس على مر شربل من مدينة جبال بيطلعوا ماشي يعني إذا حابين حابب إنه تمشي معهم إذا حدا بحب يلاقيك فإذا بكرة رح تنطلقوا على الساعة 2 يكونوا على الساعة 1 بساحة كنيسة مارجريس بجبال يعني الكنيسة اللي موجودة بأول الطلعة ما بتضيع أبدا على الشمال
3: 100%.
1: الله يقويك.
0: اوكي ثانك يو كلك ذوق يعطيك العافيه.
3: ميرسي نهاركم سعيد.
0: وانت كمان
1: صلي لنا انطوني بس توصل. الله يكون معك يعني ميراي قد ايه حلو يعني ماشي من سور واو يعني
0: برافو عليه. ايه
1: برافو حلو حلو اول شيء سبور وندر عنده ندر السنوي عم بقول أنطوني إنه يقطع هالمسافة الكبيرة على
0: الله يوصله بالسلامة يعني ما يتضايق ما يتعرض لشيء إنه
1: ميراي منكمل بأخبارنا بعد الخبر الحلو بدي أحكي شوي عن مطار الإقلاعات يعني مبارح صار في إعلان كتير مهم يعني بين 15 و30 نوفمبر تشرين الثاني أول طيارة خاصة رح بتقلع رح بتطير من مطار شهيد روني معوض بالإقلاعات هي طائرة رح بتكون تابعة لشركة جديدة تم ترخيص لها من قبل مجلس الوزراء اللبناني اسم الشركة مدى إيرلاينز عندهم طيارتين بس طيارتين رح يكونوا مقر الشركة بمطار الإقلاعات بعكار الطيارتين رح بيكونوا فإذا متلقنا مركزهم بقلب المطار ولحديت هلأ حجزوا بالأسبوع ثلاث رحلات رح بتكون رحلة من الإقلاعات مطار الإقلاعات إلى جدة بالمملكة العربية السعودية الرحلة الثانية من الإقلاعات لمطار اسطنبول والرحلة الثالثة إلى مطار مرسين هالمنطقة الحلوة كتير على البحر بتركيا كمان ميري نفس الشركة شركة مدى إيرلاينز عم تتواصل مع السلطات التركية والطيران التركي عفواً الأوبرسي بعتذر لحتى كمان يكون عندهم رحلة على مطار لارنكا كمان غير شركة المدى عرفنا أنه في شركة مصرية جديدة اسمها مصرية شركة مصرية جديدة كمان قدمت طلب أنه تكون عم تنزل وتطير من مطار الإقلاعات وسمح لمجلس الوزراء بهذا الشيء كمان رح بتكون رحلاتها بين مطار الإقلاعات وبين مطار القاهرة الجديد السفينكس هذا مطار جديد بالقاهرة كمان في شركات كتيرة قدمت طلبات مثل الشركات التركية البيجاسوس والأيجات كلهم قدموا طلبات لحتى يكونوا عم بيطيروا ويغطوا بمطار الإقلاعات الدولة شو حلو يعني بكرة بتصيري يعني قد بدك ملاي أنا من جوني بتاخد معي كنت بالسيارة ساعة ونص على الإقلاعات يعني يكون عندك هيك تفاوت بالأسعار يعني إذا أنا بدي طير مثلا بدي أروح على تركيا من مطار الإقلاعات هيدا السعر من مطار بيروت يعني أنا بدور بروح على الإقلاعات إذا الفرق
0: بعدين غير أشياء يعني ضروري يكون عندنا مطار تاني
1: صحيح وقبل ما يصير عندنا مطار بيلبقع كمان بيريق من أخبارنا الاتحاد الأوروبي رح بيضخ 505 مليون يورو 505 مليون يورو لدعم لبنان مفوضية الأوروبية أعلنت امبارح من نيويورك على هامش الهيئة العامة للأمم المتحدة عن تقديم 505 مليون يورو كدعم مالي للبنان لعام 2026 وعام 2027 هذا الجزء الثاني هو من قيمة الدعم البالغة مليار يورو يلي سبق وأعلنت عنه المفوضية الأوروبية بأيار 2024 من بيروت وقتها تم الإعلان عنه هل 505 مليون يورو رح يتوزعوا على الخدمات الأساسية والدعم للفئات الأكثر ضعفا لحتى يكونوا عم يحصلوا على التعليم وعلى الصحة وعلى الحماية الاجتماعية وعلى المي كمان إن شاء الله يوصلوا مظبوط للناس اللي مبعوتين كرمالهم بفتكر يعني كل الناس صاروا الأكثر ضعفا، كل اللبنانيين صاروا الأكثر ضعفا، وكل اللبنانيين بدهم يحصلوا على الصحة وعلى التعليم وعلى المي. كمان ميراي هالمبلغ رح يتوزع على مساعدات نقدية للأسر الأكثر ضعفا للأشخاص ذوي الإعاقة. كمان رح تشمل المساعدات المالية للتعافي الإصلاحي للأمن، كمان لدعم المنظمات يلي بتدعم حقوق الإنسان والمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.
0: أوكي
1: براي، قبل ما كمل بس بدي أذكر في شخص اتصل فينا، هو كان يشتغل مسؤول عن محطة بنزين، وقفوه عن الشغل بحاجة أنه يشتغل، عنده عيلة وإذا فينا نساعده بحاجة يشتغل شوفير عند عيلة أو شوفير بشركة، كتير بحاجة أنه يشتغل بصراحة. إذا حدا بيعرف شي عائلة بدها شوفير أو شي شركة، حكوني على رقمي على 03-777-9669 لحتى نكون عم نساعد هالعائلة. فإذن 03-777-9669.
0: أوكي.
1: بآخر خبر، الأمن العام اللبناني بلش ميراي يعتمد معايير جديدة لتسهيل دخول السوريين إلى لبنان. القرار بيشمل كل المعابر البرية والجوية والبحرية، وتسهيلات للطلاب والمرضى ورجال الأعمال والنقابيين. مدة الدخول إلى لبنان بتتفاوت بحسب أنه لشو فايتين السوريين. رح بيكون في سماح لمدة 24 ساعة للسوريين اللي مارقين ترانزيت عبر لبنان. كمان يلي عنده معيد بالسفارات مشمولة بالتسهيلات الجديدة. أما السوريين يلي فاتين على لبنان لحتى يشتغلوا أكيد مثل العادة بيخضعوا لتنسيق مع وزارة العمل اللبنانية.
0: أوكي،
1: هيدي كل أخبار. يلا في حدا
0: شو هيك عم تضحك؟
1: لأنه مش مسترجي أقول لك شي.
0: ليه؟ على الهواء ولا تحت الهواء؟
1: خيفين تعيط علي. لك إذا بعت لك بويس فيك تحطي على الهواء حرام.
0: يلا
1: بليز
0: هيك.
1: أنا بعرف أنه أنت قلبك كبير. يلا ما رأي هيدا البويس على الهواء؟
0: إجا وصل
1: مالي.
0: يلا إيه تنشو. الله يسترني الله يسترني.
1: أخ يا ميلينا إذا جاني شي على راسي
0: الإنترنت.
1: إيه أنا الصبح كثير عزبني
0: ليك ما عم يفتح.
1: يلا هلا برجع بيفتح. ما عم يفتح
0: هيتو في شي بجنك ما عم يفتح.
1: طب يلا نطلعه من عندي.
4: صباحو أحلى شربول، سلم لي عمري.
1: في إليك شغلة ميلي، عم بحسب أي متى عم أعطيتي بونيسيون للمشاغب وعملتي له بلوك ب 28 جون 28 حزيران، يعني بعد 3 ايام بصيروا 3 اشهر مقصصتي وعملتي له بلوك 3 اشهر كل يوم كل يوم كل يوم ما وقف انه يسمعك، وعم يترجيني بليز الا المدام ميراي انه تشيل البلوك. بطلع بعتذر على الهواء، بيعرفوه كثير. شو اسمه؟ نعمان.
0: نعمان يمكن. نعمان ما سليمان شيء.
1: انت مسوي
0: انا لانه كل مره
1: لك شو حاطط؟ طلع حاطط ب 28 جون حسبهم حسبهم. عم بقول لي بعد 3 ايام بصيروا 3 اشهر، ان شاء الله على 3 اشهر.
0: يلا
1: بتسامحوا
0: على 3 اشهر
1: يعني الاثنين
0: الثالثه
1: خلص نعمان. ايوه المشاغب، بس انتبه بدك
0: بدك
1: بليز. ايه بدك تنتبه للسانك، ما تخلي لسانك شو بقولوا يسبقك.
0: يسبقك برافو.
1: خلص بوعدك التنين، هنا كلفنا ميلينا رح اعطيها الرقم. ميلينا يوم التنين بتشلك البلوك على الهواء واحتفل بالويكند وروح عيش. مين قدك؟
0: ايه هلا فتح لي مصيبه. يلا كل اللي عملت لهم بلوك بدهم يرجعوا.
1: وحيد الله ميلي، لانه المشاغب 3 اشهر يعني كل يوم كل يوم كل يوم بيحكينا على التليفون بيطلب مني. يعني هلا بعد 3 اشهر اكيد لازم نسامحه.
0: يلا ايه خلص بونيسيون 3 اشهر ماشي لحال. اوكي شربول ثانك يو.
1: بون ويكند. شو عملنا مشاريع؟ طلع تنورين
0: يا خي جاي بترس لعندي. خلص
1: ايه بس شو بدك تعدي بالبيت؟
0: لا
1: خدي عشي بلاي جراوند على
0: ايه ما تخاف يخزي العين عنه، بس ببقى عامله مشاريع. الله بس يجي بطرس.
1: هي لحظه ملينا، نحن اليوم عم نعمل صبحيه عند مطانوس تريدينج، بدنا نقطع بلا بلا نص ساعة طلع بلق شرب كابوتشينو، بركي هلا بجيب له كم بوكس تبع اوزمو مرق لك اياهم على البيت.
0: ايه برافو، مرسي شربل كلك ذوق، ومرسي لمطانوس تريدينج.
1: مش معقول ميراي قد عم يفرح التلاميذ بالمدارس
0: فظيعين
1: ومكمل الحمله. يعني ليك هلا اللي وصلنا اليوم المدارس للاسبوع اللي جاي، اليوم ما بعرف وين موجودين صراحه، بس التنين رح بيكونوا بفتوح كسروان بالبزنسون بالكفور. الأربعة أكيد عم بيعبوا كل أسبوع، بس هولي هلأ صاروا نسقوا مع إدارة المدارس. الأربعة رح يكونوا بسينكر بالحدد، بالليسي بيلوت بالحدد كمان، والخميس رح بيكونوا بالبزنسان بعبدة وكمان بمدرسة تانية بالحدد.
0: أوكي شربول، مرسي بوكو. نحنا من كفي من قلب بيروت.
5: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت تعبورت، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت تعبورت، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

في سوا بعد عنا تقريبا نص ساعة سوا على الهوا. في هوا برا، يلا جايينا هوا وشتي. يا حياتي اللي بحبوا الشتي تسلموا لي، يلا جايكم اوقات حلوه ومسليه بال 28 الشهر. بدي اذكر الاهالي اللي معنا انه مكتبه السماحه اكيد بتفتح من بكير وبتضل بالليل الساعه 7، بس بالنسبة للوايح، لوايح الكتب المدرسية موجودة كلها عندهم، بس الأهم بهيدا أنه مكتبة سماحة بدها توقف حد الأهالي خصوصي بهالظروف الصعبة. اليوم فيكن تستفيدوا من حصومات خاصة بنسبة 10% على اللوايح، كمان عندهم حصومات بنسبة 15% لكل المستمعين على كل أنواع القرطاسية. عندهم تشكيلة كتير كبيرة ومنوعة من كل أنواع القرطاسية، حصومات مميزة بالإضافة لأكبر تشكيلة من الشنط المدرسية. مكتبة سماحة بغدير، اسم عريق، خبرة، ثقة، وأسعار بتناسب الكل. مكتبة سماحة غدير، 70 20 79 79. ما تنسوا أنه مكتبة سماحة أكيد ومع دار سماحة للنشر عندهم تاريخ طويل وخبرة بعالم الكتاب والتربية، وبتقدم وبتطبع كتب وقصص معتمدة بالمناهج التربوية. مكتبة سماحة بغدير، 70 20 79 79.

إنه بلبنان ما فيك تسأل حدا شو أخبارك؟ تعرفوا ليه؟ لأنه أخبارنا مشتركة. يعني إنه شو بده يخبرني شيء أنا بعرفه، إنه أنا بقول لحدا شو أخبارك، بقول لي منيح شو أخبارك أنت مثلاً، نفس أخبارك بقول له أكيد، لأنه كلنا عايشين بنفس الفيلم، نفس الأخبار، نفس الكهرباء، الأسعار، التأس، الهموم. إنه خلص بنعرف كل شيء عن بعضنا.

اسكتي جوسي اسكتي روحي ما بعرف شو بدك تعملي بس قلت لي ما في اجمل من الشتي. تعرفوا انه الناس أغلبية الناس قال 85% من الناس إجمالا مش اللبنانية عم بحكي الناس أفضل صوت عندهم هو صوت الشتاء قال بيروق الأعصاب بيخليك هيك تشعر بشي غريب لأنه من الطبيعة جاي الله يخلي لنا الطبيعة الحلوة بلبنان. سمعتوا اليوم كان في هزة صغيرة 2.9 صارت بلبنان.

ما بعد الهزة الأرضية اللي تسجلت امبارح بتركيا، هيدا العالم الهولندي فرانك اسمه أكيد طلع على السوشيال ميديا وبلش بقى في منشورات بتقول عنه للعالم الهولندي انه عم بحذر من احتمال زلازل من بالمنطقة ومن بينها لبنان. بس قبل ما تفكروا تروحوا لبعيد، يعني لحد اليوم العلماء اللي مختصين بالزلازل ما في يا جماعة طريقة علمية دقيقة بتقلك انه هيدا بيعرف يتنبأ بموعد الزلازل ومكانه بشكل محدد قبل ما يصير. كله هول تقديرات، احتمالات، دراسات، يعني لا اكتر ولا اقل. أوقات كثير بيقول هيدا العالم الهولندي إنه بهالمنطقة بده يصير في زلزال مدمر وما بيصير. هلا أكيد بالنسبة للبنان لأنه هو بيعرف إنه لبنان موجود ضمن منطقة ناشطة زلزالياً، هيدا بنعرفه نحن كمان. يعني هيدا ما بيعني إنه في زلزال اليوم رح يصير أو جمعة الجاي، لا. كنت عم فتش تشوف أقوى زلزال مسجل بتاريخ البشرية، كان بتشيلي ب22 أيار 1960. بتعرفوا قدي بلغت قوته؟ 9.5 درجات. يا ويلي، أكيد عمل تسونامي وخلف آلاف الضحايا. تخيلوا.

كانت الأمة تقلنا أنه زلزال سنة 56 حسوا اللبنانية بشكل كبير وصار فيه أضرار وضحايا وهيك، بس كانت تقلي الماما أنه فلينا من البيوت وراحوا الناس على البحور. تأملوا، ما كانوا يعرفوا أنه ممكن يصير إذا في زلزال ممكن يصير تسونامي. راحوا وقفوا محل أنه بيقولوا لك ما توقف حد البنايات وهيك، راحوا وقفوا على البحر، وهيدا الشيء مش مزبوط يعني.

0: الو الو الو
1: الو بونجور.
0: اهلين بونجورين، مين معي؟
1: معك تريزيا عقيقة.
0: ايه اهلا وسهلا تريزيا. ايه كيفي؟ كيفي؟
1: منيحة.
0: ولك شو انت عم تتصلي فينا؟ اهلا وسهلا فيكي، اكيد كل الناس بتعرفيك، انت على السوشيال ميديا وكل الناس بتحبك يا تريزيا.
1: مرسي.
0: وانا بحبك كمان.
1: مرسي.
0: وشو عاملين طبخ اليوم؟ شو كنت تتغدوا؟
1: يوم طعم بزاق. يمكن
0: ياي بزاق، اكلي هالبزاق.
1: اكلي.
0: حبيبة قلبي تريزيا، أنا بتابعك كتير وبحط لك لايكات كتير وكل المستمعين بحبوكي. بتعرفي شو بحبوا فيكي؟ أنت بتعرفي ليه مشهورة؟
1: لأنا عفوية مع طبيعتي.
0: برافو برافو، لأنه أنت بتمثلي هالبنت الحلوة الناعمة المتفائلة العفوية الطبيعية. بعدك بتضيعة بس أنت ذكية وفهمانة ومتعلمة، مش بس أنك هيك عفوية وعلى طبيعتك بس كمان ذكية وبتعرفي كيف

0: تدخلي عقلوب الناس والمتابعين.
1: مرسي مرسي
0: حبيبتي. قدي صار عندك متابعين تريزيا تعرفي؟
1: هلا على الانستغرام عندي تقريبا شي 66,000.
0: اوكي.
1: وعلى تيك توك 200,000.
0: برافو، يلا عقبال المليون.
1: مرسي مرسي
0: حبيبتي. انت بدي اسالك تريزيا، انت وحيده امك وبيك؟
1: ايه وحيده.
0: اوكي، ما عندك اخوه وخيات وهيك؟
1: لا.
0: وين ساكنه؟
1: فريا.
0: بفريا. بتصيفوا وبتشتوا بفريا؟
1: ايه مزبوط.
0: اوكي
1: مزبوط.
0: هلا انت عم تشتغلي؟ عندك شي شغل خاص لك ولا لا؟
1: لا، كنت عم بشتغل بالكولونية بس خلصت الكولونية.
0: ايه خلصت صيفية. وشو بتعملي؟ بتقعدي على السوشيال ميديا اكيد.
1: ايه.
0: وكيف بلشتي تريزيا؟ يعني كيف جبالك انه تفرجي شو عم تاكلي وهيك مع امك وبيك يعني؟
1: هلا انا تقلك، بس بلشت سوشيال ميديا ما كان عندي انستغرام، بلشت تيك توك. صرت هيك نزل ترندات، ما كان انه عندي فكره نزل طبخ وهيك، بس انا عندي هوايه كثير بحبها، كنت احب فوت شيف او طبخ. رجعت شلت الفيديوهات لترند وكنت صور لحالي انا، بس لقيت الفيوز عم بينقص وهيك، لقيت في الاهالي بيطلعوا مع اهاليهم هيك، قلت انا هتا اعمل شيء كونتنت انا واهلي. هلا ماما ما كثير بتحب.
0: ايه ما بتحب بيك. بحب.
1: ايه قلت له بابا بتحب تطلع؟ قال بابا ما كان انه بالسوشيال ميديا وهيك، قال بجرب منا فيديو
0: ومشي لحال. واكلي اطيب اكلي المشاوي على الصوبيا، هاي اطيب شيء.
1: ايه انا كنت عم صور لحالي وعم بقول اكلي، ما انه ما اخذت الفكره انه انا هيك. قلت له بيي اكلي، قال لي انا اول مره بسمع فيها. قلت له انا كمان. صارت العالم
0: صارت تقول اكلي. بتعرفي امبارح شربل كان عم يحكي عنك وحط فويسات عنك، والصبح امبارح
1: هلا ايه، لانه كانت خالتي كنت عم بتسمعني، عم تسمع، بعثت لي الفيديو.
0: اوكي. ايه طيب كثير انا انبسطت كثير. ايه لانه كان حكي عنك وحط لك فيديوهات على الهواء.
1: ما شفته.
0: ايه معلش، لا فيديوهات على الاذاعه يعني. انا بدي اشكرك كثير على اتصالك، وبنحبك كثير، وخليكي بهالهمه وبهالطبيعيه والعفويه اللي عندك اياها، هي سلاح ما حدا عنده اياه. وبعدين الحلو فيك يا تريزيا انه بتطلعي مثل ما انت طبيعيه، يعني لا بتساوي ولا بتعملي ولا بتحطي ميك اب ولا شيء ابدا، طبيعيه. بتجنني حبيبتي.
1: هلا انا سمعت كنت عم بتقل، ما بعثت لي رقمكم، قلت لي بدكم تستضيفوني وهيك.
0: ايه استضفناكي، يلا بكره بنستضيفك على الهوا، بكره بتجي لعنا بنتلفن لك وبتجي لعنا.
1: اوكي، بس بدي اسالك سؤال.
0: ايه
1: هلا انا الصراحه لانه قاعده في فريا، بس يعني بتعرفوا شيء الترانسبورت يعني انا الصراحه غالي، اذا بدي انزل بياخذ كم التاكسي؟
0: ايه بطاطا لهام بيجيبك شربل معه من ميروبا.
1: اوكي.
0: ايه شو لكن أوكي. وهو بيطلعك، ما تخافي، ما تعطلي هم حبيبه قلبي، ما تعطلي هم. سلمي لي على البابا والماما و الله يخليكي بهالهمة.
1: ميرسي.
0: ايه وبس بدك تنهيها باكلي. برافو، قوليها بعد مرة. اكلي
1: اكلي.
0: ايه هول بالزقات اللي كنت تاكلون اليوم صوري لنا اياهم.
1: اكيد.
0: اوكي
1: انا ناطرة منكم اتصال.
0: اكيد اهلا وسهلا فيكي. شكرا لك. يلا باي باي تريزيا. باي باي باي قلبي. شو مهضومة، مش مع انا شددت كتير على قصة الطبيعية انه ما عندها اي مشكلة، تطلع مثل ما هي يعني على طبيعتها، وهيدا الشيء الحلو انه نحن احنا مش ضروري بس نشوفهم مزبطين ونافخين ومدري شو. وبعدين بالنسبة للعيلة قدي بتحب أهلها وبتحترمهم وبتكون معهم، ومش معقول هاي العيلة اللبنانية الحلوة.

0: مستمعينا أكيد عم بعرفكم دايما على سانتر إيديوكاتيف موجود بتبرجة اسمه لي سافوار. أكيد بي هالسانتر إيديوكاتيف بيساعدوا التلميذ وبيحضروا للامتحانات. أكيد بس يوصل التلميذ بيعمل دوفواره الهوم وورك، إذا بقي وقت أكيد بيشتغلوا على نقاط ضعفه اللي إنه بيكتشفوها إذا بدكم بوجوده بالليسافوار. بعدين ما بيفل التلميذ هيك، بيعملوا له أبديت لكل اللي أخده خلال النهار بالمدرسة. ليسافوار سنتر التعليمي بيفتح من التنين للجمعة من الأربعة للثمانية بالليل. بالنسبة للأساتذة والمعلمات عندهم خبرة طويلة بالتدريس وبالاختصاصات، هن هلأ يعني بيعلموا بأهم المدارس. كمان كتير مهم تسجلوا أولادكم اللي عندهم تقديم رسمي من هلأ لحتى تضمنوا نجاحهم. سنتر لي سافوار موجود بتبرجة، رح أعطيكم رقمهم 81 119 228. مش حق علينا يا قلبي لو زادوا الجفا. إذن سنتر لي سافوار بتبرجة 81 119 228.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطل، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.

0: ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو

0: غدا اليوم ترويق ترى وقته الساعة 10 إلى 10. ميلينا ساندويتش فلافل ما بتشكي من شيء اليوم. ما إلنا جليدة نطبخ. بس في أطيب منا ساندويتش الفلافل مع حر. أنا بلا حر ما باكلها. بس تعرف شو بدنا نطلب اليوم؟ بدي حر حريك حر حر. بدنا نعمل مسابقة أنا وياك وشربل إنه بدنا نروح على فلافل أبو عضريف بفرعه الجديد بكفر حباب، وبعدين نطلع لعنا منشرب قهوة منأكل بوزة اللي بدكن إياه. بس بدنا نعمل مسابقة عنده بقلب المحل قدي فينا ناكل حر مع الفلافل. أو كم قرص فلافل حتى نعمل شو قولك؟ أنا واقفة هو عم يقلي وباكل ثلاثة. أنا واقفة قبل ما أكل، يعني قبل ما أخذ معي بقول له خلص تغديت لشو؟ إنه ما بقى تعطيني أكلت. هني أطيب شيء عند فلافل أبو عندري هني وعم يقلوا الفلافل توقف حدن وتاكل ثلاثة أربعة. يا ويلي هلا مش بس ترويقة غدا وعشاء، أكيد فيكم تطلبوا ديليفري من خلال الابليكيشن أو من خلال الويب سايت الخاص فيهم. هيدا الفرع بجنن لذيذ كتير. هو بك فرح باب أول غزير انتو طالعين على اليمين دغري. رح أعطيكم رقمهم 70-12-12-52 70-12-12-52. أخذيني معك باكل بس شي 25 حبة فلافل. حبة هو الحبة بيقولوا عدس حبة، حمص حمص حبة، بيقولوا فلافل حبة، بيقولوا قرص فلافل. عم يجعني راسي. هيدا أول شي معناته أنه عندي راس. ها أول شي. ثاني شي مبسوطة مرتاحة، ليه بده يجعني راسي أقولكم؟ عطينا شربل شو معك؟ بانادول أدفيل شي من النوع. ايه كافي دو برازيل بشرفك فنجان شربل بشرفك. شو عم تعمل؟ يلا
1: صباح الخير مدام ميراي، تحية لك ولكل المستمعين. معي كارول، انا على طول بسمعكم، وهلا رح جرب غير من النسكافيه على الكافيه دو برازيل. خلص القهوه اوفر واحسن واكيد اطيب واحلى فنجان واطيب فنجان معكم
0: اكيد.
1: زعت اغاني اغاني.
0: ايه طبعا طبعا. يلا على الكافيه دو برازيل شوفي بتصيري انشط اهضم احلى.

0: بونجور بونجور مارو بونجور شربل، اشتقت لكم كثير. كيفكم؟ طمنوني عنكم.
1: والله منيح.
0: يلا قربت بكون معكم كل يوم على السمع مثل العادة، ما بنغير حبيباتي. ان شاء الله بيكون هاركم حلو.
1: بقولك هاي ميمي، انا شاتلي كثير، معوده عليكي تسالي عني. شو وين رحنا؟

0: الجسي دخيل ربك واهضمك، بس يا ريتك جارتي. قلك بخرب لكم البناية، أنا بخرب لكم إياها خربين. شوفوا بس كون مسمومة شوي معصبة من البناية يعني، بس حرام بيجننوا. لا اللي عندي كتير كتير لذيذين، بس إذا شي مرة كنت معصبة مش مضويين ضو، مش زبطة القصة هيك يعني، ماشي بطلع خمسة لا بطلع ستة وربع هيك شي، بصير طبش بواب أنا وظاهرة من البيت، بطبشو على الآخر، بطلع بالأسانسور بفتح البوابة على الآخر. إيه خلي يوعوا يوعوا يسمعوني، شو بدو يضلوا نايمين.
1: مهما تكوني زعلان،
0: شوفوا هلأ اسمعوا البكي، اسمعوا البكي هلأ. كارول أكيد عم تبكي لأنه جاي الشتاء.
2: بونجور بونجور مرمورتي، لك بدي اطلب مني مره. انا قلت انه في جمعيه او في جروب او هيك بيهتموا بال، يعني اذا مثلا انا بشغلي بتجي رامبلاسانت مثلا، قدي انا بدي غيب تقعد مع حدا كبير، فهذا الكا صاير معي، بدي حدا يقعد مع مام لانه فاتت اوبيتال وميت شغله. فكرت انه اتذكرت انه انت قايل هذا الشيء.
0: وبون جورني وجوتامبراس كارول. اوكي بس نحن كنا عم نحكي عن مؤسسات مش عن جمعيات، يعني جمعيه لا انا ما بعرف يعني، خليني اوضح لك على هوا. هو المؤسسات في ممرضين ممرضات يعني، فيها مصاري القصه، بس اذا بدك ممرض او ممرضه، بس اذا بدك حدا يقعد معها انه شو بيقولوا يرافقها إذا بدك، بس تظهري أنت هيدا شيء تاني.
1: بديك تفلي فلي، بديك تطلي طلي.
0: ما بدي فل، شو يعني ما بدي فل. اليوم كنت بدي إلكن عن اليوم 25 أيلول في مناسبة عالمية حلوة كتير، الصيادلة، اليوم العالمي للصيادلة. أنه شعارهم هاي السنة 2026 هو تمكين الصيادلة من أجل مستقبل أكثر صحة. يعني أنه بدهم يركزوا على دور الصيدلة، مش بس أنه يبيع الدواء، بل على النصيحة الصحية الوقاية. قليلة نحن بلبنان أنه مش معقول بهاليوم العالمي للصيادلة خصوصا بلبنان. الصيدلة له قصة تانية.

بصراحة قديش منعرف الصيدلي باسمه، لأنه إجمالا بنفوت على الصيدلية مناخد الدواء ومنفل. لا، نحن بلبنان هو بيعرفنا، نحن منعرفه، بيعرف شو مناخد شو ما مناخد. أوقات بيقلنا قبل ما يعرف شو بنا، أنه مع غلى الكونسلتاسيون الواحد أوقات أنه بيخاف يحجز عند اختصاصي ويدفع $100. يعني بيقول خليني امرق على الصيدلية وتشوف شو بيقول لي الصيدلي. هلأ ما عم بقول أنا أنه الصيدلي بحل محل الحكيم، لا ما تفهموا حكي غلط، بس الصيدلي بيساعد أنه بتفوت لعنده بتقوله بشرفك راسي عم يجعني، أو دايخ شوي، أو هيدا الدواء بيمشي مع هيدا، في أخد هيدا وما بياخد هيدا. يعني بيساعدك كتير كتير. أنا بقول لهم أنتوا مركز استشارات الحي، يعني

0: اليوم إذا عندكم صيدلي بتعرفوا من سنين بيستقبلكم، بيعرف اسمكم، بيساعدكم، قولوا له اليوم يعطيك العافية لأنه أنت مش بس صيدلي، أنت صرت جزء من يومياتنا.
1: طبيب جراح
0: وأنا بمناسبة اليوم العالمي للصيادلة بدي خص بالتحية شخص أنا بحبه كتير وبحب أحكي عنه. دكتور شادي كسرويني، صاحب صيدلية كسرويني بكفر حباب.
1: شافوني قالوا بتاني من كتر الفرح.
0: عن جد منفوت على الصيدلية ما منحس حالنا أنه فايتين بس تنشتري دواء، بتحس انك فيت مطرح فيه امان واهتمام وراحة بال. الدكتور شادي من الاشخاص اللي قريبين من الناس بطريقة بتجنن، شاطر بشغله، حاضر ليساعد، بيسمع، بيفهم، وبتحس انه همه الحقيقي انه الشخص اللي قدامه يطلع مرتاح ومطمن. دكتور شادي بهاليوم بدي أقول لك من عنا على الهواء يعطيك العافية على شطارتك، على قربك من الناس، وعلى الطريقة الحلوة اللي بتتعامل فيها مع كل شخص بيفوت لعندك.

بتعرف أكيد في مستوصفات كمان بتعطي أدوية بأسعار منيحة، في مستوصفات فيها حكمة مشهورين ومعروفين واختصاصيين. الناس إيه لأنه مش قادرة، يعني بتطلع بدل ما تروح عند اختصاصي بياخد $100 بتروح على هيك مستوصفات تدفع 20-25 يمكن ما بتدفع ما بعرف، بس إيه ضروري يكونوا موجودين ليساعدوا الناس.

0: شو هالنهاية كلها مسك وعنبر. ميلينا زتيها اليوم كثير علينا، ما فينا نتحمل، يعني في قدر التحمل للشخص بمشاعره بإنسانيته بوجدانه؟ لا، زتي علي كثير، صار بدي حبتين بنادول فورا فورا، ما قادر اتحمل بقى. مرسي ميلينا، رائعه مثل العاده.
1: العين في العين وانت ولا داري بحالي، والقط بقاهن قلبي والفكري.
0: يلا مستمعينا، صارت الساعة 10، أكيد بدنا نفل قلبنا معكن، وجداننا معكن، روحنا معكن. يا ويلي يا ويلي، شو هالكلام، شو هالرومانسية.

0: مستمعينا رح نغيب عنكم سبت وأحد أكيد ويك إن شاء الله تنبسطوا. يوم التنين بدي أشوفكم بخير وبصحة منيحة وإن شاء الله كل شيء هيك يكون السبت وأحد خفيف نظيف تمام. نسمع أخبار تزعجنا وتضايقنا, كونوا مع أحبابكم وأصحابكم وولادكم. شكرا شربل, شكرا ملينا, ملتقنا يوم التنين, ضلوا بخير, باي باي.
1: كنتوا مع من قلب بيروت, أعداد وتقديم ميراي مزرعاني, إشراف شربل سعادي, إخراج ملينا سلهب سعادي.
2: إنها الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
3: For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one

0: عندكم إعلان يسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
2: عم حس إني غريبي
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
2: كل ما غني عم بتندل كل ما أرقص عم بتفلل.
3: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
2: حبك وبتعني
3: التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
2: مثل الغيمي بتشدي والحب يدش.
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
2: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
3: وأخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
4: يا راتي اليوم الحلو ده.
3: البطاقات متوفرة عبر أحجز.com.

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%، بقلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني.
2: يا حلو
1: عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس.
2: شو رأيك كالدورة ألف الدنيا والنورة؟
1: أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند.
3: صلت من مخشلتش من وحدك الله
1: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: تحكي وتحكي
2: وانت مش معقولة
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني
3: قلب ضعيفة وانت فاكرني خفيفة
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني

0: بيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
1: يا راتي اليوم الحلو ده.
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان.
2: موديلكم وألوانكم
3: دخيل صوتك انتي دوا للناس.
4: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومة؟
2: لحظة انا شو بعمل؟
5: اعطيني عبوطة رولاتي، اعطيني عبوطة حبيبي.
2: يلا ها
5: انتي عروس لبنان والله من القلب. عيد
2: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكم. السيارات ايدينا لفوق. لا ما حدا يترك الديركسيون.
6: وتذكري حنا الذكرى.
0: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%، بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: كل غنية وإلى عالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس من إلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو إحنا بعاد.
1: ثلاثة أغاني طرب
3: بتمر ساعات بعد الوقت.
1: الأربعة أغاني ريترو
4: حبيبي كده وهواه كده.
1: الخميس عيشوا السهر لايف
5: والهواء طاير طاير.
1: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

نهرمو السكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبولت تعبولت تعبولت انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون. تعبولت تعبولت تعبولت لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.

0: صباح كن محبة، صباح كن صبر، وصباح كن أمل.
1: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقب.
2: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
0: إيه مرسي مدام ميراي عم تسمع.
3: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
0: مثلا الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي نقطعت، البنزين غلي.
4: طبت الحمام طار الحمام.
0: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: جديد برهان الشعار نام يا جرح.
1: مش ضعف اني ابقى واعطي فرصة لحبك، لو انه تسامح لما تعشق

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفل الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
3: حط القدير تما يزعل،
2: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.
4: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
5: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
4: تفضل.
6: عجقة السربة ليك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
7: وريد بلق بعجقة وبسمعك.
4: يقبرني مدينة. هيدا أجواءنا، هيدا برنامج والعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
0: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: بدكم اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: شبه البنات
0: لاول مره لايف تي في ريميكس.
2: ما بتزع والله مغير علي
0: مع اجمل الفيديو كليبس واحلى الاغاني.
2: انا بدي جن علي الموسيقى علي.
0: رح تبلشوا الويك اند باجواء حلوه على اغاني تي في.

www.mixfm.com. أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني.com وكونوا

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%، بقلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: صارت ستة
2: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
3: وعيين يا شربور وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
4: أنا عم بحكيك من أمريكا.
5: هلا بشرم الشيخ والله باكيشن بس كل يوم طبيعي مع المادة.
2: ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
6: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
7: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني
8: ميلينا. أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
9: عن جد اشتقنا للبنان.
2: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحلي برنامج.
10: ولا رح بطل أرقص لي.
11: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: الحليب. بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشد
0: من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
0: الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
2: لو زهقانة كلميني قلبك أي حاجة وانتي بيلي.
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: حليب.
1: وأخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
2: اليوم الحلو ده.
1: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان.
3: من بعد غمض عين فتح عين. معمول وجرد غاز سبيسيال. انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
4: لا بلشي بنور حجار.
3: ليه؟
4: ببيع
3: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل. وإلي متري
4: حط القدير تما يزعل.
3: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همين. ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح منو.
5: اجواء الويكند بتبلش على اغاني اغاني. عيشوا احلى الفايبز مع اغاني ميكس. اجمل الاغاني لتبلشوا الويكند. كل جمعه الساعه 8 المساء مع دي جي ماريل شليطه.

0: بدكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: تعرفوا شو أحلى شيء بالصباح؟ إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
2: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
1: نحنا معكم وحدكم سوا.
3: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف وراه واصل مدري لوين.
4: بعدني جاي من السويد وصدقيني ما عم بعرف سوق.
1: أكيد.
5: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
1: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.
7: جديد نانسي عجرم شهدي يا دنيا.

الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.

0: الحليب. واخيرا احمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
1: يا راتي اليوم الحلو ده.
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان.
2: Nostalgie présente.
3: Et si tu n'existes pas, dis-moi pour qui j'existerai.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
3: On ira où tu voudras quand tu voudras.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété et par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
4: صارت ستي
5: بعدكم نايمين او عيتوا عم تسمعونا؟
6: اول شغله عملتها بس لفتت على السياره حطيت الاذاعه على اغاني
7: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
8: مرسي لكم لانه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوه.
5: مش معقول اغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها احساس بيشبه الناس.
9: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد احلى ايام.
10: احنا شو بتحب شربول؟ احنا معك للموت.
5: اسد واحد على التيك توك هيك بيكون الانتاج. لوين وصلنا؟
11: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
5: يا الله
12: مسكر السر.
5: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
13: لاحظين قد في هيدي الزهره طبعا انه اولاد عم بيسوقوا موتويات.
5: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه انتبهوا.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنة للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: تبرد تبرد تع تع بورد تع بورد تع
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
0: تع بورد تع بورد تع
1: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يا ابن سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
0: تع بورد تع بورد تع
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: الويكند بتبلش على أغاني أغاني. يا حلو عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند.
1: صار الزمن ما خشيتش من وحدة طلع
0: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

إنها الساعة الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one tour.

0: عندكم إعلان يسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان. كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس من إلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك. لو إحنا بعاد.
0: تلاتة أغاني طرب
2: بتمر ساعات بعد الوقت.
0: الأربعة أغاني ريترو
3: حبيبي كده وهواه كده.
0: الخميس عيشوا السهر لايف
4: والهوا طاير طاير.
0: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الثاني 87.9 FM. عليا عليا
1: عليا وصف لنا فيكي صفن عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق سفن لو فيها بحر.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا. جمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
0: وأخيرا أحمد سعد ببيروت.
2: وانتو عليكو تغطى
0: على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول ساعة 8 المساء.
2: يا راتي اليوم الحلو ده.
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com او بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان.
1: الدنيا رايت لي
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس.
1: بحكي وتحكتلو
2: وانت مش معقولة.
0: مع اجمل الفيديو كليبس واحلى الاغاني.
1: قلب ضعيفة وانت فاكرني خفيفة.
0: رح تبلشوا الويك اند باجواء حلوة على اغاني.

0: يا
1: جديد عزيز عبدو ما فيش غيرك.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إليم تري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإليم تري
1: حط القدير تما يزعل
0: والقدير إليم تري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو برني موديلكن وألوانكن
2: دخيل صوتك انتي دوا للناس
3: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومة
0: لحظة انا شو بعمل
4: اعطيني عبوطة رولاتي اعطيني عبوطة حبيبي
0: يلا ها
4: انتي عروس لبنان والله من القلب عيد
0: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكن السيارات ايدينا لفوق لا ما حدا يترك الديكسيون
5: وتذكري حنا الذكرى
6: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM

يعني صراحة بدي بداية حلقة نهار الجمعة اليوم ما فيها لا هلو لا مرحبا لا كيفكن. منبلش دغري بالزرغوطة. شو يا حلوين يا أحلى عالم بالعالم، كيف معنوياتكن لنهار الجمعة؟ أكيد توب توب توب توب توب، طاقة إيجابية للماكس لأنه الويك أند وصل وصل.

بدي اشوف قبل اذا حطيتوا الويك اند بلانز او بعد، يلا شو ما كنتم قررين تعملوا ان شاء الله تنبسطوا وتقضوا احلى وقت. هلا انا وانتو بدنا نقضي ساعه ونص سوا نضحك ننبسط ونبلش تحمايه لشو للويك اند. تعرفوا شو؟ تعرفوا كيف عبالي بلش حلقه اليوم؟ تعرف كيف بدي بلشها نوال؟ لورا بتعرفي كيف رح بلش الحلقة؟ كيف ما بتعرفي؟ ما انت بكت فيها. بدي منكم تعطوني أغاني تولع الجو على الآخر، هيك من أول دقيقة بدنا نخليها ولعانة ولعانة على الآخر، بدنا نخلي استوديو أغاني أغاني يشرقت. يلا لكل اللي حابب يشارك معنا بحلقتنا لليوم 01-322-1000 أكيد صرتوا حافظينه على الواتساب 719-99-98 بسرعة.

نبلش مع واتسابيتكم وبطريقة حامية جدا جدا جدا. اليوم بدنا نولعها عن جد، ما بدنا نفكر بشي سلبي أبدا أبدا، ولكن كل الطاقة الإيجابية رح تكب عليكم اليوم لمدة ساعة ونص من الوقت. بدي وجه تحية لعبد الله الكوراني وأتشكرك على كلماتك الحلوة، وما في غير أغانيك بتولع الحلقة مثل البركان. الله الله يا عبودزي الله. كمان منفوت ومنسمع أيضا وأيضا الغدغودة، شكله اليوم كمان بدنا نرجع نطفي وندور الانترنت لأنه عم بتعلق. منسمع هالأغنية هلأ.

0: يعني منبلش بنقول انه بدنا نفوت بطاقة ايجابية وما بدنا نفكر بشي والعاني والعاني. اخ على الانترنت اخ جعلوني مجرما. رح بلش مع غدغودة.
1: هاي رولا سي ولعيني ولعيني يا رولا. يلا نحن معك على السمع اليوم خير من البيت بنحكيك رواق لا عج اتسار ولا شي الحمد لله. يا نحن معك على السمع منحبك قد الدنيا كلها حبيبة قلبي انت.
0: حياتي حياتي يا غدغودة خي والصوت هيك روعة وعال ورواق وحستك اليوم مرتاحة أكتر. كمان منسمع فويس جديد من يا
2: والله غنية ماري سليمان بكرة بتشوف تولع الأرض.
0: يلا غنية ماري سليمان بكرة بتشوف. شو حلو شو حلو شو بحب هيك لما بتبلشوا تفوتوا وتاخدوا وتعطوا معي. يلا ماري سليمان.

0: يلا كمان رح نكفي ونسمع جيني.
1: هاي لولا،
0: هاي جيني.
1: اليوم حكي جيني، امبارح ما حكيتك بس اليوم رح احكي. اليوم عيد مرت تقلة، بدي حيي وعيد كل وحدة اسمها تقلة، بالأخص تقلة شمعون الممثلة القديرة اللي بعرفها وبحبها كتير وبعرفها شخصيا. الله يخلينا ياكي يا أقوى وأحلى وأرحم رولا، لأنها تعطينا طاقة إيجابية لكل جميع المستمعي الأغاني ببرنامج والعاني. بحبك للممات، الله يخلينا ولا يحرمنا منك
0: يا حبيبة قلبي يا جاني.
1: تحية ل
0: لورا ونويل
1: ونويل وكل العاملين فيها
0: حبيبتي.
1: تحياتي للكل
0: يا جاني، والله يطولنا بعمرك ويخلي لي اياك، وانا بحبك كتير كتير كتير كتير كتير مش شوي.
2: بونسوارك رولا، كيفك؟ يعطيك العافيه،
0: الله يعافيك
2: ونورت البرنامج.
0: شكرا.
2: بدي تنقي لي غنيه انت على ذوقك للشامي.
0: للشامي
2: عزوك.
0: يلا يلا مننقي لك غنية على ذوقي للشامي. منسمع نجاة ومنرجع منسمع الشامي.
3: يلا يلا يا رولتي، وصل وصل على السما، نحن عم ننط وعم نرقص، ويلا ويلا معنوياتنا معك معك معك توب، مع غير رولتي داون انت اب
0: أب
3: يلا
0: أب.
3: معك حبيبة قلبي، ورني وجهك ومودادك وألوانك يا حنوني يا محبة.
0: حبيبة قلبي يا ناجو،
3: يا غني بتولع الجو. حي يلا كورال
4: موديلو أهما في منه، كل البنات في بيجنه، حبيبي هيدا حبيبي إلي،
3: ما حدا غيري، ما حدا غير رولا بيبوسه، وما حدا غير رولا بيدق فيه. اوكي
0: اوكي يا الله يا نجوتة، ما في اهضم واحلى منك. نسمع الشامي.

تكون على ذوقك يا إلي غنية الشامة اللي نقينا لك ياها. بونسوارك يا أحلى طاقة إيجابية. أنا اليوم هو يوم الويك أند لإلي وأحلى ويك أند لما أقضيه مع صوتك الحلو. بدنا نولع الحلقة بأغنيتك يلي كتير منحبها موديلو. صار في عنا طلب لموديلو وألوانه. حبيبة قلبي أنت بدي أقلك كمان يعطيك ألف ألف ألف عافية. يسعد لي صباحك ومساك يا عمري والعاني والعاني يا حبيبة قلبي يخلي لي قلبك موديلو.

0: اللي ما في منكم رح كفي مع فويسيتكم واسمع سامي كنعان.
1: ايه بونسوار مدام رولا، احلى مني انا، تسلم يا عسكر لبنان اذا بتسمعونا اياها، للجيش اللبناني اللي له كل المحبه والاحترام والوفاء للوطن. نحن دائما يا مدام رولا غنيه الجيش لها معزه خاصه عندي انا شخصيا،
0: تكرم عينك
1: من القلب والعين والروح لكل العسكريين، القوى الامنيه والعسكريه على ارض الوطن.
0: تحيتنا لإلن وتكرم عينتينك يا سامي كنعان. كمان عم نسمع مجد نينه.
2: هاي رولتي ولا انا اليوم مش حكيش المره مش شعر تلعب بس والله برافو عدى ودود يا رولتي. يعني انترنت سخت وبدي انك تلعب ولا اروع من هيك بالدعايه، يعني عن جد رائعه رائعه.
0: شكرا.
2: وانا بدي اطلب منك هنيه نانسي حشم من الولع الجو، تحيه للفلاشي لورا نحون نوال.
0: مرسي لك يا مجدليني، اكيد لو عندي عرس ولو عندي ارتباطات مع احترامي لهم هن بينطروا العرس رح يمشي، وانا بجي لعندكم بحكي انا وياكم مننعنش ومننبسط مع بعض ومنسمع هيدي الاغنيه.

0: تحية للجيش اللبناني والقوى الأمنية، الله يحميكم ويخلينا إياكم. تحية كمان بتكون من القلب لإلك سامي كنعان. مع أنا رايح بكرة على الجيش، رح أرجع أسمع كل فويساتكم، ولكن بدنا نتوقف مع بريك صغير، أول بريك بحلقتنا لليوم، نرجع منتابع من بعدها والعاني.
1: برنامج والعاني مع رولا شمية، بريك ونرجع.
2: تبرد تبرد تبرد تعبولد تعبولد
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.

عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فوراً على مصباح LED هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.

0: بدنا نولع الجو انا وياكم يا احلى عالم بالعالم. كمان عم نسمع باميلا
1: يا رورا، قلت لها لامي في غنية كمان اسمها زغليلو غير موديلو. زغليلو
2: هاي بتولع الجو، هاي بتولع الجو.
1: زغليلو
0: يا بام بام، حطينا زغليلو اول شيء تكرم عيني.
3: بونسوار رولاتي، انا رايحه على الميوزك، بدي اقول لك انه انا بحبك كثير وبوسي انا ناي.
0: يا ناي يا حياه قلبي، انت وانا بحبك كثير كثير، وبقول لك جود لك بالميوزك. اي لاف يو، انبسطت سمعت صوتك يا عمر. Hi, for the best woman in world, I want to tell you I will make for you, Rula, a big surprise next month. شارل من بلجيكا، شكرا لك يا شارلو حبيبي. مرسي رولاتي حياتي، رغم انه اليوم انا مريض وتعبان، بس مجرد ما اسمع صوتك ونفسك ونبضك وابتسامتك وضحكتك بترجع لي الصحة والروح وبتصير بافضل حالاتي، وانت الدواء لكل شيء. بحبك بحبك بحبك، شكرا حبيبي. انت سلامة قلب قلبك.
4: هاي رولا،
0: هاي
4: مال الزبيب، يشرفك. هلا يما،
0: هلا يما، وهلا يما،
4: ولا هو مظبوط هون بطولة.
0: يا بشير،
4: كل العالم تعلي الراديو وعلوا ايديكم،
0: كل العالم تعلي الراديو وعلوا ايديكم، فوتوا ببعض.
5: هلا يما وهلا
0: شو هالدي جديد روب هيدا.

0: كمان رح نكفي ونسمع جوال.
1: رولتي
0: وي
1: انت بتجيب الفرحة، انت بتخلي الواحد يضحك بلا ما يكون بده يضحك.
0: حبيبي
1: قلبي بتعقدي بتعقدي، منحبك كتير رولتي. انا بحب فلامينغو كتير، خاصة هلأ غنيون بتموت، بس كتير عبالي اسمع غنيتك مين ما كنت تكون.
0: يا ويلي شو ذكرك فيها يا جوال، هلأ ضاع دي جديد روب. مين ما كنت تكون لرولا تطلع فيه هيك انه يه يه يه يه. الله لا لا لا لا لا لا لا، دي جديد روب نو واي.

شو بيه هيدا عم طلع فيه هيك بيرمشلي؟ بسيو سوري بس شو بيك عم بترمشلي بعيونك؟ فيت شي بعينك؟ اه

0: استغربت ايه اول مره بتسمعها هاي ايه يا ويلي مين ما كنت تكون قديمه ايه. كمان رح نسمع انيس
1: رلاتي هاي سافا حاسس حالي نسحان هيك صار عندي كرش كلهم عم يطلعوا فيه ويزاوروا بالبيت انه ليك كرشك صاير قدامك حجبة رايح جاي على البراد قلنا ما نغير جو نعمل هيك بتل جود فايبس بنروح على النادي ولا تسجلت بالنادي
0: ايه
1: عرفتي بس وصلت على النادي طلعت فيه كوتش قال لي انه انا بقدر ساعدك وهيدا بس بدك تنتبه على العمود الفكري انه طلعت انه معه حق الزلم اذا العمود اللي بلقى عليه اسمه فكري شو رايح غير جو انا ما فهمت قلت له طيب اذا بدنا نشيل الكرش كيف يعني قال لي بدك توصل للفشل العضلي انه انا فاشل بكل شيء وفشلان بكل شيء بحياتي جاي لهون على اساس انه انجح وشيل كرشي بدي انه وصلني للفشل العضلي كمان حتى بالنادي قلت انا معش بدها رحت على المطعم تاني مال ساندويش شاورما وحده بيبسي فول توم وهي خلصت بقى وبدي منك بس سمعينا اغنيه خي لابتوب ومنزوع ماني فاضي فرمت له اشتقنا له
0: يا ويلي نعيم حلاوي اكيد اكيد يلا كمان عم نسمع
2: رولاتي بونسوار
0: بونسوار يا قمر
2: وانا بعثت لك كتاب لاني عم حوس بالبيت وهيك ما قدرت ابعت فويس بس نجوتا ام سوري رولاتي نجوتا ويل يو بي ماي لايف كوتش كتير بحب الطاقة اللي عندك
0: شفتي معطيبة
2: ما قدرت ما ابعت الفويس لنجوتا
0: يا الله حبيبة قلبي بك حبيبة الكل النجوتة حبيبة الكل
3: لك يا برنا اللي خلقك يا رولا يا مزوعة انت
0: حبيبة يا إلي حياتي انتو
4: هاي رورو هاي الأجواء ولا معي أنا بدي أقول هابي بيرثدي لحالي بما أنه بكرة عيدة
0: هابي بيرثدي يا ميمي ما بتقولي لحالك نحنا يا حياتي منقلك عقبال المية عقبال المية وإن شاء الله تكون سنينك كلها فرح وصحة وكل شي بتتمنيه يا رب إلي
5: بونسوار ولا بونسوار والعاني والعاني إن شاء الله يا رب يكون بون ويك أند للكل وناطرين فقراتك الحلوة شو سامعين على الشد اللي جاية
0: والله عم نفكر هلأ نحنا بالأشياء الحلوة ما بدنا نسمع شي يسملنا عظامنا ويقعدنا بالبيت ونمسك الشماسة وتطوف الطرقات أبدناش يا إلي

0: كمان عم نسمع.
1: هاي رولتي.
0: هلو.
1: كيفك؟
0: سافا.
1: يسعد لي مساكي ومساكي للمستمعين اللي معنا على الهواء.
0: يسعد لي مساكي.
1: حبيت شارك معكم لزوجتي عقبال 100 اليوم عيد ميلادها. ان شاء الله كل العمر سعاده وهنا. ان شاء الله تكون عم تسمعنا.
0: ان شاء الله تكون عم تسمعنا يا عبيده، وبدي اقول لك الله يخليكم لبعض يا رب، وهيك تكون سمعت الفويس تبعولك عبيده ان شاء الله يعني مرتك. اوكي كمان عم نسمع.
2: وهيك يا رولاتي ما بده يرقص بيرقص بهالغنيه الحلوه، ولك الله يوفقك يا رب يا رولا بكل شيء بتعمليه، بكل شيء بتعمليه. بنحبك قد الدنيا كلها يا رولاتي. لك يا رب طلعت بالسياره من وراكي.
0: رجعتي ظهرتي.
2: انا ما بيخلوني اقعد، بعدني بالبيت واصله على البيت، بدي اوصلها للبلد. منيح اللي طلعتي انت بغنيتك، وليقبرني الله صوتك وين ما رحنا، صوتك بدل مرفقنا.
0: حبيبة قلبي يا غدغودة، يخلي لي أصواتكن لإلكن. كمان نحن بانتظار الانترنت.

0: تحية لحبيب القلب نعيم حلاوي. رح نكفي كمان ونسمع فويس
1: مرور. بونجور.
0: أنا
1: جيت مأخر شوي كله عم يطلب أغاني. إذا هذا موضوع اليوم سمعونا نوال الزغبي دلعونا رجع شوي للتسعينات
0: الأيام الحلوة.
1: هالغنية تحديدا أنا بالنسبة لإلي يمكن أجمل غنية عربية بالتاريخ.
0: شو حلوة.
1: اللي ما بيعرفها أول غنية كتبها أو لحنها يمكن مروان خوري بمسيرته.
0: أوه.
1: بالأملية
0: تكرم عينتينك شو هالغنية الحلوة.

0: الغنية يعني رجعتنا عن جد لحقبة كتير حلوة كانت علينا جميعا اللبنانية. أحلى مساء لأهدم رولا ناطرين المسلسل ما بطوله كتير نيكولا. شو هالليلة نجوى كرم عباله يسمع نجوى كرم شو هالليلة. بنسمع كمان فويس من محمد أوزي.
1: في أحلى ما الواحد يكون عنده ثلاث شغلات حلوين مع بعضهم، رولا شامية، أغاني أغاني، والبرنامج والعاني. يسعد أوقاتكم الحلوة، وعن جد يعني فرح، كل الفرحة بهالبرنامج الحلو كما كل البرامج اللي بتقدمها أغاني أغاني. يعطيكم ألف عافية رولا، كل التحيات لإلك وتحية لكل يلي عم بيشاركوكي على الهوى، الأصوات حلوة يلي بينبع منها كل المحبة. كل التحيات مني محمد الأوزي لكل اللي عم يسمعونا، ولإلك سبيسيال لأسرة الإذاعة. شكرا. كمان لنولع الجو لحنقول أغنية قلبي عايشقها للسوبر ستار راغب علامي، بهديها لبنوتي لأنه أنا كل ما بشوفها بتزيد محبتها أكتر وأكتر، وعيوني اللي عشقوها لفراشة قلبي. شكرا لكم.
0: الله يخلي لك إياها يا محمد.

0: يقبرني هالسونغ موديلو فينا نسمع يا حبيب قلبي يا نانو ولو أقوى دي جي. شو هالسرعة شفت يا دي جي دي دروب؟ شو هالسرعة يا لطيبس؟ كمان رح نسمع فويس
1: لولادتي يقبرني جمالك وألوانك وكلك. أنا كيتل يلي حبيبة قلبك.

0: أبرني قلبي.
1: ما اشتقت لك كتير.
0: أنا كمان.
1: أنت حبيبة قلبي.
0: يا حياة قلبي.
1: إيه بس رولاتي ما تفكري إنه أنت بتحبيني أكتر، أنا أكتر لأنه أنا بحب قد السماء والبحر
0: يا والنهر. يا حبيبة قلبي يا كيتي، ليكي أنا قديش بحبك، قد السماء وغيماتها، قد البحر وموجاته، قد الصحراء ورملاتها، شو بعد فيه؟ قد الأنهر ومياتهم، قد الشلالات، قد الصخور، قد الجبال، بحبك قد الدنيا كلها. I love you كيتي، I love you love you. يا الله، طب شو بعمل فيها لكيتي؟ شو بعمل؟ كمان
2: رولا يا رولا
0: عمري
2: يا رولتي
0: يا هلا
2: كيفي؟
0: صفا
2: انا بدي غنية جوزيف عطية مغروم، وبهدية لكل وحدة مغرومة بجوزيف عطية كمان. منيح
0: بعرف.
2: يلا
0: بونجورني لك كمان. انا بعرف كتير ناس نطوا هلا بس سمعوا جوزيف عطية. يلا كرمال محمد، اكيد. ثانك يو دي جي دي دروب. يلا

0: أغنية سوبر ستار راغب علامة هلأ على البريك. رح شوف كل طلباتكم اللي طلبتوهم الأغاني. بعد البريك رح ننتقل لموضوعنا لليوم ونحن وناطرين أجوبتكم. رح حط لكم كل الأغاني اللي طلبتوها. بريك ومنرجع.
1: برنامج والعالي مع رنا شمية. بريك ومنرجع.
2: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فوراً على مصباح LED هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.

الحليب. شبه البنات لأول مرة لايف تي في ريميكس. ما بتزع والله مغير علي. مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. أنا بدي جن علي الموسيقى علي. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

0: كافي معكم حلقتنا اليوم الولعاني بالأغاني مع دي جي دي دروب والعاني بالمواضيع مع بروديوسر البرنامج لورا صليبة والعاني بمحبتكم وأصواتكم عيلة والعاني كلياتكم. رح ننتقل لموضوعنا لليوم.
1: موضوع اليوم،
0: بما أنه اليوم نهار الجمعة يعني أكيد موضوعنا بده يكون كتير مهضوم مثلكن. اليوم عبالي ألعب لعبة صغيرة أنا وياكن. إذا قلتلكن أنه كل واحد منكن لازم يلقي بحاله بلقب واحد بس، لقب بيمثلكن، بيشبه شخصيتكن، أو حتى بيعكس شغلة مشهورة عنكن، شو بيكون هيدا اللقب؟ يعني مثلا ملك التأخير، ملك الشخير، ملكة الأوفر ثينكينج، أبو النوم، أبو الهول. يلا خلونا نشوف مين رح يطلع بأغرب لقب. 7-1-9-8-9-9-8-9.
2: مغروم مغروم بعيونك الحلوة مغروم.
0: لورا شايفتك لو ما عم بتطلع.

0: نحن نبلش مع كمان لشوف كل واحد شو لقبه ولقب حاله بشخصيته شي بيشبهه بيمثله هاللقب. أوكي أول لقب أنا بحب بلقي بحالي كوكتيل لأني بحب كل شي. أول لقب عنا إياه هو كوكتيل.
1: أنا لقبي الماجي ميكس شو ما كان باكل يعني باكل معقول اكل لبن وبيبسي وكل شيء مع بعض.
0: يا كمان حلو كتير ماجي ميكس. ام عجقة يا ويلي يا ويلي. كمان منسمع من جيني شو معقولة جيني تلقي بحالها لقب بيشبهها او بيشبه شخصيتها. عم ننطر الانترنت يا جيني الانترنت. حطينا النانو أشبكن حطينا النانو يا حبيب قلبي يا نانو ما سمعتها. هلو عم كيتي أول مرة بحكي لقبي ملكة العطاء لأنه بعطي من قلبي وكمان أم عجقة. يا كيتي إن شاء الله يا رب بتضلي بهالهمة وبتضلي عم تعطي يا رب. جيني
2: هاي رولا معكي جيني. أنا بحط اللقب ملكة الإيمان والحب والأمن هيدي حياتي.
0: حبيبتي يا جيني رح أرجع أسمع فويسك لأنه كان في مداخلة ما قدرت أسمعه.
2: هاي رولا معكي جيني. أنا بحط اللقب ملكة الإيمان والحب والأمن هيدي حياتي.
0: يا حبيبة قلبي إن شاء الله دايما دايما. كمان منسمع مش منسمع رح أقرأ. أنا أحوط سبيتي يا لطيف. شو يعني بياكل الأخضر واليابس هيك قصده بأحد كل شيء.
3: أنا يا لولدي بيسموني بيج بان عم موعين دايما ما بتأخر ولا شيء. عيد العبي بيج بان.
0: بيج بان أوكي. كمان هلو رولاتي أنا بلقبوني أول مرة عملت شعري ريد باسمي الريد هير. ريد هير وبعدنا لليوم هيك لقبنا ملكة الزهق. بضل زهقاني. طب قديه معضومين لقوا وبيعرفوا حالهم كمان. في ألز منكن؟ طب في ألز منكن؟ خلينا كمان نشوف شو بيعطين لنا ملكة الغرام. الله يا سمورة الله يا سمورة أحلى وأهضم رولا ملكة الذوق أنت وبس. أنا ملك الدبلوماسية لو سمحت ممكن جديد رامي عياش وأحمد سعد أبو يحيى معك. شكرا كتير لك يا أبو يحيى. أكيد رح نسمع بالوقت اللي عم نسمع فيه فويساتكم ونقرا شو كتبتولي رح نسمع كل الاغاني اللي طلبتوها بس بدي اسمع بعد هيدا الفويس.
4: هلو رولا
0: هلو
4: كيفك؟
0: تبا؟
4: ماشي الحال؟
0: جود جود.
4: دايما هيك مواضيعك كتير حلوة مثل قلبك الحلو.
0: حبيبتي انت
4: بهيدا الموضوع بالذات رولا انا بشوف انه اوقات الاشخاص اللي بلقبونا القاب يمكن بيست على الصفات اللي بشوفوها منا او اشياء ديلي هابتس هيك نحن على طول بنعملها. بس اذا نحن عنا الخيار ان نلقب حالنا انا بشوف انه لازم الشخص يختار لقب هو بحب يشوف حاله فيه. يعني مثل اذا بدك هو الشخص اللي بيطمح انه يوصل له يلقب حاله فيه تيكون هيك موتيفيتنج له انه يصير هيدا الشخص الافضل.
0: نعم.
4: وكمان ذكرتيني باغنيه لنجوى كرم قديمه شوي كنت صغيرة وكان يوصيني بي وبتختمها سموني الوفية. فإيه الوفا صفة حلوة وأنا فيها هيك لقب حالي فيها لأن كمان بحب تضلها مستمرة وتضلها فيها هيدي الشغلة. Thank you رولا
0: حبيبة قلبي يا وفية. وهيدي غنية كمان كتير حلوة. أنا شو لازم يلقبوني ملكة الفرح؟ أيوة جوجل ما بشار بالبال. رح نسمع أغنية طالبينا لبين ما كمان رح كفي معكم. ملك الكرياتيفيتي والريسيرش

0: من كافي مع فويسيتكم ومنسمع.
1: اي بونجور رولا.
0: بونجور.
1: كيف شوفت حال؟ بس ما حدا الا بعيط البرنسيس.
0: يا برنسيس.
1: اصحابي ما بعرف ليش، ما بعرف شو بوحي لهم. بقى بعيطوا لي برنسيس، بقى بحبه. حبيت تعودت عليه، يعني اذا ما حدا عيط لي بلاقي حالي غريبة. فري معي.
0: يا برنسيس في احلى منه هيدا اللقب. كمان نسمع.
2: حبيبتي انا بدي اعطيك لقب لك سفيرة الفرح، لانه كل الفرح بتعطينا اياه حبيبتي.
0: ميرسي يا حبيب قلبي، ان شاء الله دايما ما بعطيكن الا الفرح. بيلقبوني ابو المشي لانه كل يوم بمشي 10 دقايق لانزل عشغلي، برجع بمشي من الكولا للأشرفية شي 3/4 ساعة لأوصل على شغلي، وتاني يوم بدي أرجع أمشي 10 دقايق لأوصل على البيت. أبو المشي حلو هاللقب.
3: رولاتي أنتي لقبك ملكة جمال الروح والقلب والعين، مثل ما قال الوصوف. ولك شو بتقول نجوتا؟ يقبرني الوصوف.
0: حبيبة قلبي هيدا كله من محبتكن يا أحلى وأغلى عالم بالعالم. لا تخلي قلبك يتعلق بأحد لأنه الأحد عطلي. ياي تتررارتتا. يلا بنسمع غنية طالبينا ومنرجع مناخد فويس.

0: نسمع أغنية سلطانة طرب جورج وصوف ملكة جمال الروح. هدوني إياها سوري. كمان عم نسمع جو.
1: هلا أنت حضر حالك هلا هالفترة رح يصير لقبك لسواعتية نورا المسلسل والغنية تبعه. حيصير لقبك سويعتية
0: عن جد. حس هيك رح يبلش يصير لقبي لسويعتية. سويعتية والخوطة والمجنونة وال... يي يي يي يي شو رح تشوفه يي يي يي يي يي يي يي يي. كمان عم نسمع
2: رولاتي
0: عمرة.
2: أنا قلت لك مرة بعيتولي تاكسي روش لأنه كل نهار روح وتاعي وتاعي وروحي كل نهار على الطرقات. تاكسي روش حضر فئات بناتي بعيتولي تاكسي روش. الله يساعدني
0: ولك يعطيكي ألف عافية يا تاكسي روج. هاي مالك سوربرايز. كمان عم نسمع طبعا جد في ألقاب كتير مهضومة وكتير بتضحك. وبدي أقلكم بليز ما بقى حدا يجيب لي بسكوية لهون وخبار لأنه بصير بدي أكل وبس بدي أكل بدي أحكي وبس أحكي بده اتشردقوا. نسمع هامو.
3: هاي رورو كيفيك منيحة؟
0: سافا.
3: أنا ما بلقب حالي هني بلقبوني الأمانة والصدق.
0: يا حبيبة قلبي يا هامو أكيد ما عنا شك.

0: رح نكفي معكم واسمع.
1: ولدتي حبيبتي
0: عمري يا حبيبتي،
1: انا بدي اسمع شي مقطع من غني مستنياك.
0: يا لطيف، هلا بس فل،
1: هلا بدنا نشيل المزح. كان ابني الكبير ابني بلقب كل العالم، ابني الكبير كان ابني ملكة الابولات، نلبس جاكيت او تيار الابولات هيك ظاهرة
0: ايه.
1: يعني بفوت من افوت بفوتوا بالباب، يعني بدقوا بالباب قد ما
0: بدك تفوت الجنابة.
1: اهلا مدام ابولات.
0: اهلا مدام ابولات سمورة الامورة حبيبة القلب يا سمورة.
2: والله يا رولا ما بحب احكي عن حالي، بس كلهم بيقولوا لي انه ملك التصوير، طل الملك، طل الملك اللي بيصور حلو.
0: قولك طبعا طبعا بيقولوا لك طل الملك، لانه من بعدك ما حدا يصور يا للوس. انا ملقب بابو ملحم وانت لقبك ملكة القلوب. يا الله، مرسي جورج، مرسي مرسي مرسي.
3: رول بيلعبوني كمان عبر راديو، ابصرني ما بعرف، ما بعرف ليش عبر راديو، ما بعرف
0: لانه بتضل على كل الاذاعات كمجدلاني. بدها سؤال هاي.
4: يعطيك العافيه، كيفك؟ ان شاء الله منيحه. والله انا احلى لاعب عندي ابو البنات، لولو بامبولا. في احلى من هيك لاعب؟ ابو البنات
0: احلى لقب يا غسان، الله يخلي لك اياهم وهولي حبيبات قلبي كمان. بدي لكم اليوم بس اليوم ما تزعلوا مني، لانه عندي عرس بطرابلس ومجبوره اروح انا وخيي، فبعد بدي اطلع على البيت والبس تنلحق نروح على هالطريق، ان شاء الله ما نعلق بعجقه سير. بدي لكم بتمنى لكم ويك اند كثير كثير حلو، بحبكم قد الدنام، بوسكم تنام بتخبروني شو عملتوا بالويك اند، وانا بخبركم كيف كان العرس وكيف كان الويك اند لالي. حاسمع جورج قبل ما اختم، لانه ما قلي قلب سكر وهو بعت لي فويس.
5: لا بحب طمنك، عجقة سير.
0: عجقة سير، مرسي يا ابو جريج، مرسي، يعني الله يستر اي ساعة رح نوصل. فمشان هيك مضطرة اني في البكير، بحبكم قد الدنام. بعود لكم اياها نهار التنين ان الله راد. Have a nice weekend. I love you all. See you on Monday. Bye bye.

خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز. مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فوراً على مصباح LED هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.

0: جديد برهان الشعار نام يا جرح.
1: مش ضعف اني ابقى واعطي فرصة لحبك لو انه تسامح لما تعشى.

0: حليب.
1: وأخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
2: اليوم الحلو ده.
1: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
3: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
1: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
3: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
1: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
3: مثل الغيمة بتشد
1: من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.

من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إليمتري نور حجار وسارة عبدالله.

0: بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
0: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل وإلي متري.
0: حط القدير تما يزعل.
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي. ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.
2: أغاني أغاني دوت كوم أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني دوت كوم وكونوا أقرب للنجوم.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان. صارت ستة
1: صار بيغدو بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير
2: وعيين يا شربورو عم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم
3: أنا عم بحكيك من أمريكا
4: هلا بشرم الشيخ والله بكيشن بس اليوم اسمعك طبيعي يعني مع المادة
1: ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي لما تكون الإذاعة على أغاني
7: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح
8: عن جد تشتعمل لبنان
1: لبنان رح يرجع المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحل برنامج
9: ولا رح بطل القصل
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت تعبورت،
0: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت تعبورت،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: بيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
1: يا راتي اليوم الحلو ده.
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. الويك اند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
2: لو زهقانة كلميني قلبك أي حاجة وانتي بيلي.
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.
3: بس تلك شوية